مثلش ما عاد فيك تقاوم، روس جبالك بإيدينا، افتح البوابة بإيدك واعزمنا نفوت.

0: فات الخوف على عيوني.
1: فات الخوف وانسدت المداخل، سقط رجالك مثل كعاب الشجر اليابس تحت الجوز على الحفاف، سقط ناموا بتياب المعارك.
0: والنسوان والأهالي والولاد،
1: اللي مات مات، اللي تخبى تخبى، واللي هرب هرب، ترك أبواب مفتوحة.
0: فأزن فات الخوف
1: والسلاح تكسر،
0: خلصت أيام البطولة، خلينا نتفرق.
1: نحن معك
0: إذا بعدني الأيد، طيعوا الأمر وروح.
1: لوين؟
0: حلايتكن مني، خلي كل واحد يختار طريق. إجا زمان النسيان، الله معكم.

0: يا فاتح المتسلط مش رح اترك البوابة.
1: بلادك صارت بإيدينا وبدنا نفوت.
0: فوتوا بالقوة.

0: رجاله خافوا، هو ما خاف. ليش؟
1: عم بسأل حالي ليش. كان موته أقوى من السيف.
2: جبال الثوار ملكناها، افرحوا.

0: يا فاتك المتسلط، هيدا وفد من الاهالي جايين يرحموا فيك.
1: اتصدش جايبينا بالقوة.
2: هيدا انا عوم الهبيلي.
3: وجايبين هبيلي رحب فينا؟
1: ليش اللي في عقل بيجي؟
0: لا
1: عسكركم ناها بالبيوت.
2: باسم الاهالي اهالي جبال الصوان، يا مولانا وحاكمنا برحب فيك.
4: اسكت، انت ما بتحكي باسم حدا، احكي باسمك.

0: هنا راديو كوكبة.
1: جبال الصوان ملكناها فعنا حق تراب رجال. أنا حاكمها، أنا سيدها، أنا الزمان اللي جاي، أنا الشتي، أنا البر، أمري بزهر اللوز، ما حدا بيحكي إلا بأمري ولا بيفكر إلا بأمري، واللي بده يتمرد بيوقع تحت الموت. غنوا
2: إذا طامع نغني لك منعلي المناحة.
1: إن الحزن بفرحني غنوا.
3: تعب السيف ما تعب البطل، سكر السيف ما سكر البطل، كسر السيف كسر الانتصر، كسر الموت ما انكسر البطل.
1: خدوهم من هون، خدوا أساميهم، خلي العسكر ببيوتهم ينام. علوا احتفال النصر،

0: سني اثنين ثلاثة مرق وعموت مدلج أربعة خمسة ست سنين مرق وعموت مدلج سبعة ثمانية تسعة عشرة وفاتك المتسلط محتل جبال السوان وأنا عم خطر سنة عن سنة والأهالي ناس نسيوا ناس عم ينسوا وناس ما نسوا صورة مدلج عتقت وبعدها معلقة عكم حايط ببيوت نسوان لابسين أسود أنا حني الساحلانية صورة مدلج قاعدة عندي عالحايط أنا بعرفهم كلهم هيدا عبد الرواندي هيدا نعوم الهبيلي هيدا يوسف وجميلي ونزهة وأبو صق كلهم رجعوا يجتمعوا بالساحة
1: شوفوا الغيمة

0: الله يبسطكم.
1: خير ان شاء الله يا شهوان.
0: مثل ما انك شايف تياب جداد شلحه جديده وبدي عمر عم فتش على شغيله.
1: مش سامع.
0: بدفع سلف.
1: هلا انت صار معك مصاري تعمر؟
0: الله يخلي لنا اياه، انا مستشار عنده وهو كريم بحقي.
1: يعني بتتجسس له؟
0: ابدا، بجمع له اخبار لصالح البلد. انا شغلتي تبوشوش وهو الله يطول عمره سميع.
2: لا شهوان طلعوا انت، شو طلعوا
1: تفو يا شهوان، هالشغل بلاها.
0: شو منعمل؟ ما فينا نعضل له ايده من بسلوها.
3: بوصك الحي ان شاء الله. شوفوا شوفوا الغيمة كبرت فور الجوز.

0: السما تتركنا تمحينا من دفاترها وينقطع الخيط.
1: قطع الخيط السما نسيتكن مدلج قتل عالبوابي واخدوا العشب.

أهلي شجروا وحجار حفافيك وجوه جدود العمروا شجر أراضيك سواعد أهلي شجروا وحجار حفافيك وجوه جدود العمروا وعاشوا فيك.

0: وراجعة تعملي؟
1: راجعة خلص الأرض.
2: جدك اسمه الكاسر كان ضربة سيفه تقد الصخر وانتهى على البوابة.
0: بيك هيدوم الجبال كان بيدو يلوي الحديد ويمسح نقشة العملة وانتهى على البوابة.
3: انت يا طفلي ربيت بالهرب، يا زهرة الضاف، يا أتعس من عشب الحي، شو راجعة تعمل؟
1: راجعة خلص الأرض.
3: كيف وانت وحدك؟ وين رجالك؟ وين الناس وخيل القوة اللي شعره أبيض والسيوف اللي هي الحق؟
1: اللي بيي قبل ما يموت الحق ما بيموت. أنا نقطة الشتاء، أنا حبة القمح، جاي انزرع بأرضي بصدور الناس اللي هون، وبكرة زرعنا بيطلع.
3: يبو هيدي اللي اهتميتوا فيها؟
2: يا مولانا يلي خبروني كبروا لي رجوعة، قال مثل البرج كان خيال عليهم.
3: مجنوني بنت مغرورة بتحلم. طمن بالك، الريح اللي قصفت كعاب الجوز ما بتقومها الورقة.
4: شو عملتوا يا مولانا؟
2: يا شهوان القصة أصغر مما تصورناها، مش لازم نفكر فيها.
4: يا مولانا مرات نقط الشتي بتحفر حيط القلعة.
2: راقبوها.
4: نخلي ضو. في ضجة بالبلد.
5: شو؟ مجمعين وعم بحضروا عيد العنب.
4: عيد العنب؟ بعلمي بطلوا العياد من زمان، ليش رجعوها؟ وبعد ما جيت غربي، فإذا غربي بديت تشتغل وهيدا كله تحدي للسلطة. شوفوا يا شباب، في مثل بيقول إن ما كبرت ما بتصغر وإن ما خربت ما بتعمر، بس بهالبلد بتكبر ما بتعود تصغر وبتخرب ما بتعود تعمر. والهيئة بدها تكبر والمشاكل تكتر، ونحن بين المشاكل فينا نزرع، فينا نقطف، فينا نكبر.
6: شو قصدك؟
4: يلي فوق اتكلوا علي وانا اتكلت عليكم، واذا انا حكمت وصرت انتوا بتصيروا معي، وفهمكم كفاية.
6: فهمنا عليك.
4: شوفوا شغلكم، البعيش بذكر التاني وبتقولوا شهوان قال عيد العنب بداية المشاكل.
7: من الزلم
8: عايز مينك عفنجان قهوة؟
7: دخيلكن ممنون ما بشرب.
9: بدك تشرب
7: يا شباب؟
8: بدك تشرب؟
7: اي
8: بدك تشرب.

0: صدق ظنك يا شهوان، القصة أبدا مش بسيطة.
1: قول يا شهوان.
0: وعيو وعيو يا مولانا، كانوا مسكرين وفجأة وصلت، فتحوا بوابهم وعيو وعيو.
1: شو صار بالعيد؟
0: صوت قال غنان المواسم والحب، بس عيون قالت اشي أبعد.
1: عيد غنان ورقص ما في شي. اصحى تكون يا شهوان، الحبة عم تخلق قبة.
0: وحكيوا عن الثعلب.
1: ومين الثعلب؟
0: مين الثعلب؟ مفهومي يا أنا يا الأكبر مني.
1: بعده كلامك بالهوى.
0: أهالي جبال الصوان أهل قتال، بالماضي حاربوكم 100 ليلة، هالمرة 150. بسرعة يا مولانا، قلوا يا مولانا رجعت غربة بنت مدلج ورجع البحر يهدر.
1: غربي بنت مدلج بتحرك هدير البحر؟
0: ما دام غربة بهالأرض ما بترتاحوا، غربة بالنسبة إلهن تاريخ الدم والندر، لازم تتزغر بعيونهم تتهدم قدامهم قبل ما تصحوا شي يوم وهن عم ينطفوا سلاحاتهم.
1: شهوان شو عم بتقول؟ بعد في عندهم سلاح؟
0: ليش السلاح وين راح؟ مخبيينه بالقبية بمعاجن الخبز وتحت بلاطات البيوت. عندهم سلاح، عندهم المعاول، فراريع الحطب، حديد سكورة المي. إذا قاموا القصة بتكبر. وعيوا وعيوا.
1: أنا رح بلغ فاتك، وأنت يا شهوان فهم جماعتنا.
0: رح فهمهن، لكن أنتوا ساعدوني قووني شوي، في شغلة عم تنسوها.
1: شو هي؟
0: الكياس يا مولانا، بحبها شوي الكياس. الكياس يلي بتبرم الراس، بتوفر دم وبتربحوا ناس. رنينك بهالليل بضو الليل، يا نجوم الكياس الصفرة، انت وحدك نجوم.
2: ندهت الله
0: كمان، الك عطر بيجذب الناس. يجي وقت الشغل

0: هدف جميل،
1: هدف جميل،
2: هدف جميل.
0: أبو صار دم الفاتك،
3: أبو صار دم الفاتك،
4: أبو صار دم الفاتك.
5: الدنيا تقل الأهل.
6: قتلوا عبده،
7: قتل
6: عاد.
5: هدف جميل.
6: قتلوا عبده، هذا عبده.
5: هيدي جميلة.
8: يا هو يا حرام، قتلوا نعوف.
9: ما قتلوا نعوف، كيف قتلوا؟
8: اسمعك هيك.

0: اللي تحني وشو حكي تحني حكيت وما حكيت وغربتنا حني. العرس التاني طار عرس مين؟
1: جميلي
0: نعوم الهبيلي.
1: ميلي بخصرك ميلي وزهر الحب طفيلي، أنا تنبك الغرام وإنت الأرجيلي.
0: والشاعر كمان
1: فكرك حدا شاعر قد الهبيلي.

0: خلينا نودع عصايد الحب لأنه بكرة بس تعرك بيمشي سوق الأناشيد الحماسية.
1: عيونهم كترت عم بضلوا رقبونا.
0: الهبيلة ما بهمه، فلفلتين من المراقبة. انت لما كنت صغيري وانا كبير كنت احملك وقول لما جميل بتكبر وضل انا شاب ان شاء الله تطلع حملتي. وهلا انت كبرتي وناوي احملك،
1: وبلكي عذبتك
0: بحملك،
1: وبلكي سهرتك
0: بحملك،
1: وبلكي حبيت غيرك
0: بحملك،
1: وبترضى حب غيرك
0: ما خليني كمل بحملك وبزتك بالبير.
1: وبهون عليك كنعو.
0: ما أنا البير.
1: أنت البير.
0: إيه من زمان عملت حالي بير، صرت أنطر يلي بحبها تتيجي تشرب مني وتقلي أنا بحبها.
1: وجيت لعندك؟
0: إجيت شربت مني ورميت فيي حجر.
1: خبرت القصة لحدا؟
0: البير ما بخبر.
1: يا ريت يا نعوم ترجع بير، وارجع أنا بنت صغيرة تلعب حد البير.
2: شو؟ قال أبو صار بده يجوز بنته؟
1: وبعدك لهلأ مش عارف؟
2: عارف بس شايف استعدادات وهيصة، شي بروح شي بيجي. دخلك هيدا عرس ولا مظاهرة؟
1: وليش زعلان؟ جوز نعملك أكتر من هيك.
0: ليلة عرسك يا شهوان من عزم كل الواوية، ليلة عرسك يا شهوان من عزم كل الواوية.
2: بسيطة، يوم عيد يوم عرس، هيدا كله تهديد مخبى واللي فوق ما عم يسمعوا. العمى شو ما قالهم دينين؟

0: ظل العريس وعروس وعاف الله
1: يا
0: لأهل العريس الأكارم حي الله ولعيون أهل العروس ولأبو صقر

0: قول عيون سعد اللي يوم الضيم
1: حقي الحق.
0: قول عيون غربي
1: غربي
0: غربي. قول عيون غربي ونبع المجد يسقيها. قول عيون متلج قول عيون متلج اللي ولع لياليها.

0: كانت متلاقي البيت.
1: الله يوفقها.
0: كان عرسها حلو بس حزني.
1: بيزرع الشجرة وبربيها حتى يجي اللي بده يجي، بيقطفها وبيروح
0: وبصير وحده.
1: اللي شاغل بالي العرس التاني، مدري كيف رح يخلص.
0: عرس مين؟
1: عرس ومش عرس، شايفها قدامي جاي وحده بفستان الأبيض والأرض بين الفرح والبكي.
0: شغلت اللي بالي أنا.
1: روحي تنام وبعدين منحكي. خير إن شاء الله.
2: فضل معنا.
1: في شي؟
2: فضل معنا
0: يا عمي. ليش؟
2: فضلي معه.

بيعلن للرعي الكريم انه بعد 3 أيام احتفال بيوم النصر، والاهالي مدعوين للمشاركة بهاليوم.

0: اعتقلوا ابو صقر واعلنوا عن عيد النصر كله تيخوفوا الناس. بدنا نقاطع
1: بدنا نقاطع يلا يلا بدنا تعلى عبتكبر عبتكبر.
2: اجتمعوا بهالليل ساعدوا غربة.
1: يا عيني اجتمع وصلنا واجتمع هو بدو يجتمعوا واجتمع. يا عمي كل هالاجتماعات فارطة ما بيطلع منها شيء.
0: خلي
1: خلي واحد يهجم ونحن بنهجم خلفه.
3: معلوم لازم يهجموا يخلصوا بصقر.
2: مين يهجموا؟
3: اللي بيهجموا هالناس.
2: وليش ما بتهجم انت؟
3: انا
2: دخيلك يا رجال رحنا نروح على البيت ندري شو بده يصير.
3: شوف هالزيعة هالمرة.
0: يعني انت مش فزيع.
3: انا قلبي معكم بس شو طالع بايدي عنا اولاد.
0: الحقها الحقها
1: ان شاء الله تعرك عبكي. في كم واحد بدي يخلعون قتلي.
2: مثل مين؟
1: هذا يوسف.
2: شو بدك فيه؟
1: لك شو بدي فيه؟ صاروا شهرين ما دفع لي اشتري الأوضة. والله لا ادرك ايش عصايتين هيك وبهالهم روجي بتضيع.
0: روح اتمرجل على اللي بيظلموك.
1: مين قال لك مش رح اتمرجل؟ انا بيوم الاحتفال بدي اقعد ببيوت المعازي وانزل بفاتك ضرب حجار.
2: ملكي اجوا عليك؟
1: اذا اجوا علي انا بهرب هني بيكمشوا المعازي.
4: يا اخوان مولانا المتسلط فاتك دعيكن على يوم النصر.
5: مش رح نحضر.
4: نصيحة وطني غيور لا تسودوشكم مع الدولة. انا معي دفترين واحد ابيض وواحد اسود ومكلف اسألكن يلي بده يحضر بأيد له اسمه بالدفتر الابيض واللي ناوي قاطع اسمه بيتأيد بالاسود. ها تعود دفاتر انت رح تشتركي؟
2: فجر
4: ايد بالدفتر الاسود. وانت يا جميلي
2: ولا كيف لك عين تسأل؟
4: ايد بالدفتر الاسود. وين؟
1: ايدي بالاسود.
0: مبين هالدفتر الابيض راح يضلوا ابيض
4: يا عبدو. شايف كل اللي راحوا بكرة كله رح يجي.
0: بلكي ما اجا حدا.
4: حاسبين هالحساب ودينا كم تنبر اشحنوا زلمة من الجرد. المهم تعجق شعبيا.
0: تعجق تعجق اهالينا مقاطعين
4: ورح يجي من اهالينا. شو رايك يا عبدو تشترك انت شخصيا؟
0: عم تمزح؟
4: ابدا ايد له اسمه بالدفتر الابيض.
0: ناوي فكلك هالرقبه؟
4: هيدا كان من زمان. بدك تشترك وتنظم قصيدة لفاتك. سيكو
0: عيب عليك ولا
4: بدك تعمل له قصيدة؟
0: القصيدة بدها وحي.
4: بيهبط عليك الوحي. نبعت لك دورية تعتقله وتجيبه. خدوه هلا انتو بالقلعة في مناظر مؤكد رح بتوحيلك شي قصيدة. واذا ما طلعت معك بيحولك يا الحراس. يلا يا شباب كملوا مهمتكن.
1: شو فيه؟ بدك تشرب فنجان قهوة
6: يا شباب؟ يا شباب
1: بدك تشرب؟
6: يا لو
1: بدك تشرب؟
6: يا شباب.

0: لمحو العار حيف العدو والغنية وحدة لأرض بتلبق الأشعار.
1: عيون مثلي شو غربي تلبق الأشعار.
2: مسكوهن
1: يا عيون مثلي وربي
3: يا عيشنا وليلنا المتصلي
1: عيش.
0: بس هولي الاحتفال.

0: واللي صار يا ديبو.
1: شهوان احكي
2: يا مولانا. انا عملت جهدي تتعجق شعبيا، الناس قاطعوا ودينا الطنابر عشير رجعوا فاضيين، كان لازم نلبس شوية عسكر مثل الاهل.
0: خدوه
3: ديبو، جيب لي غربي لهون.
1: يا مولانا بلكي ما قبلت تجي.
0: جيبه بالقوة.
1: بالقوة بتكلف دم.
0: بتكلف دم؟ صارت بهالحجم؟ ليش؟
1: يمكن تأخرنا.
0: شو رايك يا ديبو؟
1: شامم ريحة الثورة، يا بدنا نفاوضها يا بدنا نقتلها.
0: شو بتقول أنت؟
1: لازم نقتل غربي نقتلهم ثورتهم.
0: بلكي صاروا أكتر؟
1: ساعتها من قتلهم.
0: قد الماضي؟
1: يمكن أكتر. بالماضي 100 ليلة، هالمرة 100 وخلفة 100. 10 سنين عم يزرعوا أرضهم غضب.
0: حضر حالك وبعت لي ورا غربي، لازم تواجهني.
1: قولوا لغربي فاتك بده يشوفه.

0: جميلي، شو بدك تقولي؟
1: بدي أقول اللي بقلبي. قبل ما جيتي كنت ناطرتك وقول بس تيجي غربي بدنا نقاتل، بدنا نرجع الأرض ونرجع البيوت. لكن لما جيتي وعرفتك حبيتك كتير وصرت عندي أغلى من الأرض وأغلى من البيوت. تخيلك يا غربي.
0: جميلي، الله معك.

0: وحدك؟
1: وحدي.
0: بلكي حبستي؟
1: هن فالتين.
0: بلكي قتلتي؟
1: هن عايشين.
0: غربي كانوا عايشين قبل ما جيتي، عم ياكلوا يشربوا ويناموا ويشوفوا. ليش رجعتي؟
1: ندهولي.
0: تتقدميون للموت؟
1: حابين يموتوا.
0: تركيهن وروحي، بارد عليك تروحي، ولا تجعليهن خبز الارض ويرجع شجركن يزهر الطرحات السود.
1: فتحوا شبابيكن، شمس المعادة تغيب. انا اللي بعرض عليك تروح.
0: انا جيت مش تروح، والارض انا وياهن ساعدنا.
1: وليش قتلت مدلج؟
0: انا ومدلج ما كانت ساعدنا.
1: وليش هلا بدت ساعد؟
0: لم بيكونوا اتنين قوايا مصيرهم يتصارعوا. انا لما جيت بيك وقف بوجهي وتقتلنا. لو ما قتلوا كان قتلني. هيك صار. هلا انا هون، ليش انت رجعتي تشعليها؟
1: بي وقف بوجهك لان الارض كانت امانه بعنده. لما سقط انا استلمت الامانه.
0: بس الارض ملك الكل.
1: الارض ملك الكل، لكن ما بتساع الناس والظلم. لما بيوقع الظلم بتضيع الارض.
0: عم تحكي اكتر ما لازم تحكي. يا هالبنت المغروره، بعطيكي فرصه يوم، يا بترحل يا اما انا بشعلها. بشعلها وبعتلك انت اخر سليلة مدلج وتخلص هالقصة.
1: شو بدك تقتل تقتل، ما بقى رح تخلص القصة. ورا كل صخر، تحت كل شجرة، فيد كل بيت، عم يخلق ولد لمدلج.
0: ديب وحضر حالك، اجمع العسكر، ركزوا على العالي رجالي رنين الحرب. لازم نسحقهم آخر واحد، نسحقهم ونمحي كل أثر مدلج، وما نخلي مين يخبر، وخلي دم يسبع شلالات. سمعني هدير الموت وابكي يا ريح على أهل جبال الصور.

سلاح يا أهل جبال الصوان، إذا بدكن تسلم بيوتكن وولادكن ونسوانكن بتسلموا غربي وبتتركوا سلاحكم بالأرض وبترجعوا عبيوتكم. استعداد، لما بتنزل إيدي بينزل معها الويل. طيعوا روحوا.

عبس كل اللي صار، عبس اللي بده يصير. قتلنا البي، قتلنا البنت وعبس. شو بدنا نقتل تنقتل؟ ما بقى رح تخلص القصة. ولاد مدلج، اخوة غربي، عم يخلقوا كل يوم. ديبو خد العسكر وهراب، يحني جايين من خلف الصخور، جايين من تحت الشجر، جايين وجايين من ايام الغضب. ايديهم عم تلوح بالزمان، وان بدنا نوقف جيش تياب مخزقة بين الصخور. هربوا تنهرب قبل ما يوصلوا اللي جايين. هربوا.

يسكن الوطن بين نبضات القلوب، فهو ميناء الحنين وملتقى الأحلام، حيث تلتقي على ضفافه روح الأجداد ونسيم الأجيال المقبلة.

صحيح الأيام عم تحرم كوكبة من شمس صافية، ولكن هي دايما محروسة بسيدة حرمون ومارلياس.

ينسج الوطن رونقا متجددا من الحب والولاء، فتتراقص على ضفاف الذكريات أنغام البطولة ورقصات العشق الأبدي.

حضن الهنيه.

عشنا وجعنا لبنانينا.

صباح الخير. من راديو كوكبة بنصبح عليكم وبنتمنى هنهار يكون حملكم كل الأشياء الحلوة يلي بتتمنوها. صباح الحب، صباح التفاؤل، صباح الابتسامة، صباح الخير من راديو كوكبة.

0: كل يوم بمثل هالوقت منستمع سوا لمسبحة الوردية يلي هي جزء من حياتنا اليومية. يوم مبارك للجميع.
1: أسرار الحزن. يا والدة الإله العذراء، إننا نقدم لك هذه 5 أسرار الحزن عن إخواتنا المشتركين معنا في هذه المسبحة الوردية المشرفين على الموت، لكي يهابهم ابنك توبة كاملة عن جميع خطاياهم، وتكوني أنت عونهم وشفيعتهم في تلك الساعة. آمين. نقدم لك أيتها البتول الطبوية جزيل الحزن الذي حزنته. الأول، لما صلى ابنك يسوع في البستان وكان عرقه يتساقط كعبيط الدم، ثمرة هذا السر الندامة.
2: ببستان الوحدة والألم سهرت يا ربنا يسوع والكل نامه، وحدك كنت عارف تمن خلاص البشر، ووحدك قادر تدفع هالتمن، بس ما لقيت ببستان الزيتون إيدين تقبل خلاص مستعد تدفع تمنه عنا بالكامل. بداية طريق جلجلتك كانت ببستان الزيتون، غابة الأشجار اللي ما بتموت وبتقدم كل شي عندها للإنسان، الجزع، السمر، الورق، الغذاء، الدفى. وإنت يا ربنا يسوع بفدائك إلنا زدت عليهم كلهم الأبديين. بهيك البستان عطيتنا يا رب أهم وسيطين لحياتنا، نصلي تما نوقع بالتجربة ونقول دايما لبيك لتكون مشيئتك. هالموقفين كانوا دستور كل حياتك على الأرض، وببستان نزاعك أطفت ثمارهم وقدمتن إلنا تتكون إلنا الحياة من جروحاتك وموتك وقيامتك، وتكون إلنا بوفرة. بندم يا رب على كل يوم خميس أسرار ما سهرت فيه معك، يعني على كل معاناة عيشوها اللي حولي وأنا ما شاركتن فيها. بندم على كل صعوبة بحياتي ما قدستها بالصلاة، وعلى كل فرحة ما زينتها بالصلاة. بقدم لك حالي هلأ اللي صارت قديمة بسبب المشاكل وصعوبات الحياة، من إيدي أو من ضعف وجهل اللي حولي. بقدم لك حالي وبريدة تنازع وتموت معك ببستان الزيتون، تتخلق معك يوم القيامة إنسان جديد بريد بالأول وبالفعل إرادة بيه اللي بالسماء، وبيصلي من كل قوته حتى تتم هالإرادة. آمين.
1: أبانا الذي في السماوات،
3: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.

0: هنا راديو كوكبة.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
3: المجد للآب والابن والروح القدس،
4: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين، آمين.
3: نقدم لك أيتها البتول الطباوية جزيل الحزن الذي حزنته. الثاني، لما جلد ابنك على العمود بالسياط، ثمرت هذا السر إماتة الحواس.
5: جلدت يا رب بمشوار ألامك الخلاصية، وكانت السياط موجعة جدا. جلدت وأنت البري، ولليوم ما تغيرت المعادلة كتير، بعدك عم تجلد بسياط عدم الأمانة لمحبتك، بعدنا عم نجلدك بسياط الخيانة، بعدنا عم نجلدك بسياط الرياء والجشع والخبث، والأقسى إنه بعدنا عم نجلدك بسياط الأقنعة المتسترة تحت اسمك. يا أيها الفادي اللي ارتضى الألم لخلاص البشر، رحمنا وسمحنا. يا أيها المخلص يلي قبل الجلد بسياط البشر، اغفر لنا. يا أم يسوع اللي انفطر قلبك على يسوع المعذب وعلى الناس الجهلة، صلي عنا، نعرف نشارك الرب ألامه ونوصل للنيل خلاصه ومسامحته، أمين.
6: أبانا الذي في السماوات،
7: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، أمين.
8: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
8: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
8: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
8: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم.

0: موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: المجد للآب والابن والروح القدس
3: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين.
2: نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل الحزن الذي حزنته. الثالث، لما كلل ابنك بإكليل الشوك على هامته المقدسة، ثمرت هذا السر احتقار المجد العالمي.
4: بهالسر منتأمل يسوع تكلل بالشوك، إكليل الملوك ممزوج بالألم والتضحية، كله كرمالي أنا الإنسان الخاطئ. منتأمل بهالصورة كل يوم منشوف فيها كل المحبة اللي خلته يحمل الألام ليوصلنا للخلاص. كيف عم برضى زيد من ألامه من خلال خطيتي واسمي، كيف عم زيد حزنه من لامبالاتي وأهمالي وأنانيتي. بدي أخجل اليوم وأعترف بخطيتي، بدي أطلب المغفرة، بدي أبعد عن الهلاك والموت وأعرف أنه أنا ابن هالملك المكلل بالشوك، وفرحته بتوبتي بتخفف من ألامه وبتمنح النفوس التايبة نعمة عظيمة ورحمة كلية. شو بعدنا ناطرين ولوين رايحين؟ لهلك سهل، أما الخلاص والحياة الأبدية بدها مثابرة، بدها إرادة ذاتية على التغيير، بدها تعب وسهر، بدها قراءة عميقة حتى للتفاصيل الصغيرة اللي مرات كتير منهملها ومننغمس بعاداتنا وما منعود ننوي نصلح كل الأخطاء اللي بطلت بنظرنا أخطاء. بالعكس منصير نفتش على المبررات ومنقول نحن هيك كتير منيح، ومننسى انه نحن عم نغرس الشوك ومنكبر حجم هالإكليل اللي نوضع على راسك يا ملكنا وإلهنا. مريم يا أم الملك تشفعي فينا وما تتركينا نهلك بخطيتنا، علمينا كيف نتوب ونرجع لحضن الدفا، نرجع لقلب الرحمة وهونيك منلاقي كل الرجا.
5: أبانا الذي في السماوات
6: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
5: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
5: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
5: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
5: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
5: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
5: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
5: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
5: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
5: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
5: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: المجد للآب والابن والروح القدس،
3: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين، آمين.
2: نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل الحزن الذي حزنته. الرابع، لما حمل ابنك صليبه وكان من ثقله ينحني ساقطا على الأرض كالميت. ثمرت هذا السر الصبر والتسليم.
7: كل شخص منا يا رب عنده طريقه، وبهالطريق في صلبان وصعوبات. أوقات يا رب بيتحكم فينا الخوف من حمل الصليب فمنهرب منه، ومنترك أوهام الدنيا تسرقنا من وقعنا وحقيقتنا وبتقربنا عن حالنا. باختبارنا معك عرفنا أنه أمواج الخوف من الصعاب تكسرت على صخرة الحب لما حملت عني صليبي وحملتني حياتك. أخذت فراغي ومليته من أبديتك، حملت غربتي وهديتني البنوة. مريم، أنت أول مدرسة تعلم فيها ابنك يسوع كيف يحقق إرادة بيه حتى النهاية، لأنه فيها وعبره بس بيتحول الموت لحياة والصليب لقيامة، أمين.
4: أبانا الذي في السماوات،
6: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، أمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا وليدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
4: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا وليدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
4: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا وليدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
4: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا وليدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
4: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا وليدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
4: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا وليدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
4: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا وليدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
4: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا وليدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
4: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا وليدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: المجد للآب والابن والروح القدس
3: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين.
2: نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل الحزن الذي حزنته. الخامس، لما مات ابنك على الصليب، ثمرت هذا السر المحبة والمغفرة للأعداء.
8: الموت هو حالة طبيعية كل إنسان لازم يكون عم يقطع فيه، ولكن الموت إذا بقي مجرد نهاية بيبطل له معنى، وحتى موت يسوع بيبقى بس مصدر حزن. مع مريم نتأمل بيسوع اللي مات على الصليب بالوقت اللي كانوا كل التلاميذ قرروا وفهموا إنه هيدي النهاية. مريم هي الوحيدة اللي آمنت إنه الحب الحقيقي مش ممكن يكون مصيره الموت. نحنا كمان أوقات كتير منكون أشخاص أحياء ولكن بالعمق ميتين، لأنه فقدنا معنى الحب الحقيقي والمجاني. موت يسوع على الصليب كان علامة لكل واحد منا حتى يتأمل بحياته ويقرر يموت عن كل شيء بيقتل الحب اللي فيه والحياة اللي الله عم يدعي عليها. مريم فهمت انه موت ابنها على الصليب رح يعطي الحياة لكتار ناس. علمينا يا مريم انه نعرف نموت عن خطايانا تنكون مصدر حياة وننقل حياة الله لكل الناس. امين.
9: ابانا الذي في السماوات،
6: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير أمين.
4: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
4: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
4: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
4: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
4: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
4: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
4: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
4: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
4: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
4: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: المجد للآب والابن والروح القدس
3: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين.
2: يا سلطانة السماء والأرض الجالسة في حضرة الملك السماوي، اقبلي منا هذا التكريم بمقام القربان المقبول لديك ولدى يسوع ابنك، وأرسل إلينا نعمة الغفران الكامل على جميع خطايانا، ووفقينا أن نخدمك ونعبد ابنك بخلوص المحبة والغيرة من صميم القلب بواسطة هذه المسبحة الوردية إلى النفس الأخير. وفي ساعة موتنا احضري عندنا أيتها الرحومة الشفوقة، واطردي عنا محافل الجن الخبثاء، ونجينا من العقوبات الجهنمية والمطارية بما أنك حمايتنا، ونور عقول المسيحيين ورد الضالين منا إلى حظيرة الخراف الناطقة، أعني بيعة السيد المسيحية الحقيقية الجامعة الرسولية، لكي برأي واحد وفم واحد نعظمك ونمجد الثالوث الأقدس الآب والابن والروح القدس الآن وإلى أبد الأبدين آمين.

بحبك يا مرش هربل، ما تتركني وقربني أكثر من يسوع.

0: في أعماق الوطن تنبض جذور الشجرة العطرة بالأمان والحب، تمد غصونها الوارفة لاحتضان الجميع بدفء عميق.
1: صارت الساعة 9 الصبح بك.

راديو كوكب بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة تتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكب.

حط بالخرش. مثل شهير أو عبارة شهيرة كتار منا سامعينا، كتار منا بيستخدموها، وكتار ما بيعرفوا أصلا تاريخها مصدرها ومن وين جاي. شو يعني حط بالخرش؟ أي متى بنستخدم هيدي العبارة أو هيدا المثل؟ بداية لازم نعرف شو يعني كلمة خرش. الخرش هو عبارة عن غطا من القماش كان ينحط على ظهر الخيل أو ظهر الدابة، وكان يكون له على المالتين شي بيشبه الجيبة الكبيرة، وعادة ما كان يكون مصنوع من قماشي اسمه الجنفايس، وكان يستخدم لتحميل البضاعة ولنقلها. وعبارة حط بالخرش بيعود أصلا وتاريخها للأمير سيف الدين التنوخي ابن قري اسمع بي. والمعروف عن الأمير سيف الدين التنوخي أنه كان يحط الخرج على ظهر حصانه الأصيل ويبرم على الضيع وينادي على الأغنية ويقول لهم عندك ومش عايز حط، وللفقرة يقول لهم عايز وما عندك خود. وعبارة عندك حط وعايز خود كانت تتلي الضيع اللبنانية بصوت الأمير سيف الدين التنوخي. ولا مرة كان الأمير سيف الدين يطلع على الخرج مين عم يحط ومين عم ياخد، مشان تضل الحسن للأغنية بينهم وبين رب العالمين وما حدا يعرف فيها، ومشان تضل العفة والتعفف والسطرة عند الفقراء وما حدا يعرف إنهم محتاجين. وبيقولوا إنه كان الأمير يضل يبرم على الضيع لدرجة ما يعود حدا أبدا ياخد من الخرج لأنه ما يعود حدا بحاجة، وكان يرجع والخرج على ظهر حصانه مليان. كان الخرج على ظهر حصان الأمير سيف الدين يضلوا مليان لأنه كانوا الأغنياء عندهم كرم وكرامة ويعطوا من ما أعطاهم الله، ولأنه كانوا الفقراء عندهم حياة وعفة وما ياخذوا أكثر من حاجتهم. هيك كانوا أهل أيام زمان. يا هل ترى إذا رجع الأمير سيف الدين حط الخرج على ظهر حصانه ومرق بالضياع ونادى رح نلاقي أغنياء يحطوا بالخرج؟ بوقت صاروا أغلب الأغنية تما نقول كلهم إذا أعطيتوا النص الديني بيسألوك عن النص التاني، وإذا لقينا حدا حط بالخرج يا هل ترى الفقراء أو بعض الفقراء رح ياخدوا بس حاجتهم؟ أو كمان الطمع صار مرض ضرب كل الناس؟ فرق كتير كبير بين خرج أيام زمان وخرج هيدا الوقت، ويمكن هيدا آخر وقت. وهون بتذكر جملة قلتها زمان بتقول يا ما قالوا وما صدقت، ولهلأ مش عم بفهم إن صرنا بآخر وقت وبكرة اللي جاي أعظم. بس هيك.

استمعنا لا بس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد. هدفنا واحد، جمع أبناء كوكبة بالاغتراب بالوطن الأمي.

تتراءى صور الوطن الساحرة في ثنايا القصائد وأوتار العود، فترسم على جدران الزمن لوحات ساحرة من الجداريات المعتقة بروح التراب والحب الصادق.

0: عم تسمعوا راديو كوكبة.
1: حطوا ايديكن على الإنجيل وعلى القرآن.
2: حطينا.
1: كلكن مستعدين؟ قولوا معي.
3: يا منموت كلنا وبينتهي الوطن، يا منكون رجال وبيبقى الوطن.

لهالظروف الصعبة تحية للأهل والأصدقاء الصامدين بكوكبة وجنوب لبنان والبقاع، ومنرفع صلواتنا لسيدة حرمون لتحمي لبنان، لبنان 10452 كيلومتر مربع. يا سيدة حرمون تضرعي لأجلنا. معكم باسكال من كندا.

يا طائر الروح عجناح الهوى ودني مين متلي مودي انا ما شفت من ودي.

قلت لك يا قلب عوف الخسيس والدني عاشرت أهل الهوى أصدق ما فيهم جار بدل وصال بجفا عاف المودة.

Allah Allah. تسلم يا ابو احمد، تسلم ايديك. قلبي قلبي هون المشكله.

سيدة حرمون كوكبة، ارتفعت كالأرز في لبنان وكالثروي في جبال حرمونة.

تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-4-384-044-000.

عندما يهمس الوطن بالكلمات المفقودة على ألسنة الرياح، يستفيق الشوق من سباته العميق، وينشد الحنين قصائده المتألقة.

الوطن هو أرض الزهور البرية والأغاني الخالدة، حيث ينبعث من رحم الصمت رونق لا يضاهى ونغم يفوق وصف الكلمات.

في لحظات الغروب يتلاشى الوطن بين أضواء السماء وخيوط الأفق البعيدة، ليتجدد مع كل شروق شمس ويرسم معالمه من جديد في قلوب العاشقين.

0: يا شتي تأخر، في ناس بلا بيوت. يا شتي تأخر، تأخر عبيروت. في حداد مجمر، في ماضي مدمر، في وجع مخمر، في حزن، في سكوت. يا شتي تأخر، تأخر عبيروت. في عمر انسرق وغاب مثل الطيف، الصيف اللي مرق ما بيشبه الصيف. في قلب اندبح، في وجه انجرح، وضيعنا الفرح تحت حجار البيوت. يا شتي تأخر، تأخر عبيروت.
1: نقطة على الخريطة للسما واصل صيتا، بينعمل لها ألف حساب، منا الحرف صار كتاب. أبيض مثل التلج هيدا معناته اسمها، بعدها نقية رغم الجروح اللي بروحها وبجسمها. بلش منا اللون عمرها من عمر الكون، لو بعد مليون سنة حتلاقيها قاعدة هون. دين وعلمانية، حضارة ورجعية، تعايش وطائفية، انفتاح وتقاليد، قديم وكل شي فيك جديد. كل حدا منا بحبك عطريقته، في اللي شوه حقيقتك لأنه ما بيعرف حقيقته، وفيك اللي حامي القضية، وفي اللي نسوه الهوية وحبسوله عقله بعلبة وفهموه إنها حرية، واللي بيعرفك عن حق وحقيق بيسكروا بوجه الطريق. قصة طويلة ومعقدة، مقصمة ومع هيدا موحدة، من كتير زمان هالنقطة اسمها لبنان. وما أجملك يا هالاسم يا سيد، من حارب ظلم مش بالقوة ولا بالكبر ولا بالحجم، يا سر لا بينحكى ولا بينفهم. عاصمتك ست الدنيا، يعني انت بيا وقد الدنيا فيك كبريا. يا بلد القديسين والأنبياء، أرضك الله حميا. أنا لبناني ما بقبل كون التاني، بعتبرها إهانة لو مين ما وقف ضدي، معركته خسراني.

الوطن هو الملاذ الأمين الذي يجمع الشعوب تحت راية واحدة، يتشاركون فيه الانتماء والحب والتضحية من أجل مصلحته.

صارت الساعة 12 الظهر، في كتير ناس بهالوقت بلشوا يحضروا ليتغدوا سوا. دايما المحبة بتجمع، ودايما اللقمة بتخلينا قراب من بعض.

0: مطرح اليوم.
1: اليوم خصصين نهارنا إليجنت يا كريم.
0: قررنا نرتاح اليوم حتى نقدر الليلة نروح نحضر المسرحية.
2: ايه والله، وكمان بيقولوا انها مسرحية حلوة كتير.
0: ايه فادي كيف؟ يلا اذا عبالك ما تحرم كيف. بتحب تروح معنا حتى نقطع لثلاثة على النادي؟
2: ممنوني كتبت الماشي. ليش يا حسرة، انا قادر روح لمطرح، ما اجري مكسورة هون بهالاوتيل.
3: ايه معلش يا زلمة، معلش انت اجرك مكسورة، انا اجر تاني صار.

0: Vous parlez le français?
1: Oui.
0: And, you speak English? Ah, capito italiano?
1: بحكي كل شيء دومودر، بس أنا ابن عرب.
0: ولك بيحكي حكي حكي. يا أهلا وسهلا فيك، أهلا وسهلا، كيفك؟ كيف الصحة؟ إن شاء الله مبسوط. كيف العيال؟ كيف الأولاد؟ إيش تأمرنا؟ بتأمرنا بالخدمة؟
1: ليش عندكم شي مطرح تنام الليلة؟
0: مطرح تنام الليلة؟ ولهيك مش رح نقطعك، منضل نقدر نحشكك بشي مطرح.
1: حشكيني مطرح ما بدك، بس أنا عايش مصاري تدفع.
0: ما معكش مصاري؟ لا، إذا كان هيك هذا شي بيني. لا أسأل معلمي.
2: علمي؟ ايه؟ ايه بعض؟ هاي صدرتها اجرت الاذن سنة. كاميليا، صايرة عم تلتهي كثير عن شغلي. طلعت كبيت العصير للغرفة رقم 11.
0: ايه، وطلع يا معلم، ما طلع بشرتها
2: لذوقك بنتين. هلا هيك بكون اهل تبدل
0: رأي لي. عجلي لكن عجلي.
1: نين انت يا خيل؟ نين بدي كون مدام؟ انا من هون، من لبنان.
0: صحيح صحيح، معك حق، عدم المؤاخذه ما كانش في لزوم مثلك.
1: لزياده الايضاح مدام، مهجر.
0: مهجر
1: من الجنوب.
3: يا دمعه المسكوب على وعفك يا جنوبي. بتشتغل انت يا
1: عم؟ شغلتي هلا يا عم دهير، فتش عن شغل.
3: ليه؟ شو هيك شايف شايف هيك يا بابا؟ ايه شغل تو دهير يفتش على شغل. يا حرام، وهذه شغلة حلوة. طيب فيش عندك أهل قرايب حتى جاي تفتش هون على مطرح تتنام بالأوتيل؟
0: يا رايب، ومعوش مصاري كمان حتى يدفع هذا.
1: عم تسأل عن القرايب يا عم؟ وين بعد في قرايب؟
3: بضل التقى يا ابني. طبعا انت بتعلم.
1: سيرة حياتي بالمختصر يا عم، متعلم، ابن عائلة محترمة مثل أفضالك.
3: الله يسلمك. صاحب
1: الفضل. كنت غني، ملاك، صاحب أراضي واسعة، مواسم زراعية غليلة، عشرات العمال تحت ايدي، صاحب نفوس، نظافات وعز وجاه. لكن هلا متعلم وابن عائله محترمه وبس.
0: يطير على مصطفى.
3: بكفوا هودي يا ابني، كلن هوديك ما هن شيء عند هودي. بخصوص الشغل ما كلكش فكر عندي انا.
0: شو عندك؟ ما عندك ابو ملحم؟ شو بيك ضغطك؟ كيف بتصير تحكي هون؟ ليش مين بتعرف انت هون؟
3: ولو قربت منير بيت مدير البنك.
0: ايه ايه مضبوط عطيك. كان عم بيقول هيديك اليوم بده موظف امين ونشيط وشاطر.
1: وانا بكون ممنونك يا عم. بدك ما تاخذنيش لما قلت انه ما عادش في قرايب.
3: بسيطة انت.
0: شو بعده هون اخونا؟
2: كاميليا.
0: لا،
2: نطفي اوضة الموني وافرشي فيها فرشي على الارض.
0: ايه
2: عرفت.
3: لا كيرو، واول دق بيخلى جزي باسمي انا وعلى حكي.
0: يا عمي انا ذكية، انا ما قلت ما فيش اذكى مني. من الاول قلت انه دافع اجرة البنايه من سلق.
2: كاميليا عجلي بالليمونادة للزبون.
0: ما عجبتني يا عمي.
2: تكرم عينك خيي ابو ملحم.
3: الله يكرمك.
2: انت غالي وتستر خير.
3: الله يحفظك كل ربيك.
2: بس بدك ما تواخذني على شرط.
3: يس ولا تفضل تفضل، حط الواسطة على جنب واحكي من ربيك.
2: انا عادة ما بثبت موظف عندي الا بعد مرور 3 أشهر اختبار. من لا مشي؟
1: ابدا ابدا، مش من اللي بجد. انا مستعد حضرة المدير، وتأكد انه ما بريد اتوظف عندك إذا كان عن شفقة أو استدرار صداقة.
4: شوفي عندك ثقة بنفسك، وكرمالك هي أو منحم راح اكسر هالشرط هيدا واجعل بدل الاختبار 3 أشهر 3 أسابيع.
3: بارك الله فيك ودير بيك، والله يقدرنا عم كفيت. شكرا.
4: لا بد من نية ولا مكفيت، أنا بحاجة لموظف والشاب بحاجة لوظيفة، وإن شاء الله هالحاجتين يتفقوا مع بعض.
3: إيه إن شاء الله إن شاء الله. ولا
4: على كل حال تقدم لي طلب تأرضى على
3: الإدارة،
4: وإذا بتكتبوا هون بكون أحسن. تفضل. وبالنسبة للتوظيف اعتبرها الوظيفة مفروغ منها.
3: طيب منير بيك، بدي أسألك قديش تقريبا معاش الوظيفة هيك؟
4: حاج تقول لي منير بيك يا أخي يا أبو أنت لو ما نحن قرايب.
3: طيب ماشي يا أخي السيف البكوي. قديش تقريبا المعاش يعني؟
4: شوف يا اخي يا ابو الحلم، لانه الشاب ما عنده اختصاص في شيء،
3: صح؟
4: راح يدخل وظيفه على اساس معاش الحد الادنى يعني، ومن هون وطراي بيتطور حسب الكفاءه والنشاط والاجتهاد.
3: نحن هيك بدنا.
5: عرفتي ايمان؟ رح يجينا كاتب جديد يقعد معنا هون بالمكتب.
6: عرفت عرفت، قالوا لي امبارح انه توظف واليوم رح يجي يستلم الوظيفه.
5: يا لطيف ما ابرديك. طيب عرفتي بالاول مين بيكون الكاتب؟
6: لا صدق، مين بيكون؟
5: بكفي انك تعرفي انه غريب عني وعنك، يعني ما رح نقدر ننسجن نحن وياه.
6: صحيح. فاذا ما بدا شيء بنتركه لحاله، لا بنتعاطى ولا بنتعاون معه.
5: وهي هيك رح نعمل، بس انتبه وجوده معنا رح يضايقنا.
6: وشو فكرك نعمل؟
5: قولي هلا هو تحت الاختبار لمدة 3 أسابيع بقى بعد.
6: لمدة 3 أسابيع بس؟ يا لطيف شو وصفته قوية.
5: شفت كيف؟ بقى قبل ما تنتهي المدة ويتثبت نعمل طريقة نعلقه فيها. تفضل.
7: يعطيكم العافية.
5: الله يعطيك حبيبي المدير.
7: بعرفكم على زميلكم الجديد في العمل السيد فادر.
5: اتشرفنا.
7: الأنسة إيمان. السيد شكري.
1: أنا شرف كبير بهالمعرفة.
7: تفضل هون يا مكتبك.
1: شكرا سمت المدير.
7: بتأمل إنكم تتعاونوا معه وتساعدوه على طريقة عمله.
5: حاضر. تأمر حضرتك المدير. حاضر حضرتك.
7: شكرا.

0: 静かにされます。小さくされてくれ。I like to use the iPhone a bit for me. قال لي حضرة المدير انكم راح تواجهوني. غريب، ما في جواب منكم؟ ولو على القليل واحد منكم بس يرد بشي كلمة.
1: ايه شي بداية؟ شو جاي هلا انت تتعلم بمدرسة ولا جاي تشتغل؟
0: طبعا انا جاي اشتغل بس ممكن توجهوني كيف بدي ابتدي بأي طريقة؟
2: هاي في معاملي قدامك، درستها منيح وبتصير تعرف كيف لازم تبتدي وين بتنتهي.
1: وبس تخلص هنا بتجيبها لهون يا شاطر لحتى وقعها انا. مفهوم؟

0: بكيف فادي؟
1: لا لا أبدا ما بيني شيء.
0: حس أبو ملحم قال لي تعطيك مصاري على المعاش طبعا.
1: ما بعرف سيد نادر، يمكن ما هديش كتير بهالوظيفة.
0: ليش؟ بيظهر الشغل صعب كتير هونيك؟
1: الشغل ما فيش أهون منه، بس زملائي بالبنك هم الصعبين.
0: كيف يعني صعبين؟
1: عم يتأمروا علي يا سيدي، ما بدينش يعني يكون بيناتهم.
0: طيب ليش؟
1: اللي بيعرف ليش؟ بجوز لأنه لهجتي مغيرة شوي عن لهجتهم.
0: شو دخل اللهجة؟ مش لبناني؟ بكفي.
1: ليش هن لبنانيين أكثر مني بالأول؟ فشلوا.
2: هاي مين عم بيقول فشلوا ولمين؟ إلك معلمة؟
0: لك يا عمي انت بعلم تكوني عم تشتغلي، شو اللي بفززك بجيبك لهون؟
2: لك افتكرتن هيش مين علاج جاي تدافع عنك لما قال منيح ما عادش يمشي بهالايام. لوك لوك العمى مشانك كنت تركبت على الدرج وهروا كل سنانك.
0: يا سلامة سنانك.
2: لوك كنت

0: لك يا خي شوف فيك الساعة كانت تطلع فيه هي طلع بشغلك وبعد
1: حبيت أسألك بخصوص
2: خي شكري.
3: نعم
2: حضرت المدير معاوضك.
3: مش الحال
2: بعتقد مشي

0: هنا راديو كوكبة.
1: إذا مش علي بسوى نتشارك فيهم سوا باعتبار نحن زملاء.
2: باردون، ما بتقدر تعتبر نفسك زميلنا إلا تتثبت وبتدخل نقابة الموظفين كمان.
1: فهمت، معك حق، معك حق.
3: يعني يا حضرة المدير، إذا تعذر عليك إنك تلاقي موظف خارج هالوظيفة، أنا بحل محله حتى لو بدي أتعب نفسي شوي زيادة.
4: أنت شكرا تتحمل مسؤولية وظيفتك ووظيفة غيرك؟
3: نعم حضرة المدير، بدون مقابل.
4: عجيب، أنا مش عارف ليش حاملين هالحمل القوية على هدفك.
3: بعدين حضرة المدير، انت حضرتك سألت كل الموظفين وعدة الموظفين بالبنك وكلهم قالوا لك انه ما حدا بطيقه، يعني ظنه طيل. بعدين وجوده بين الموظفين رح يعمل بلبلة، يعني مش لصالحك ابدا وجوده بالبنك حضرة المدير.
4: طيب انا عارف اني رح اتجنى عليه، مضطر اني اتركه. سيد فادي عايزك في مكتبي دلوقتي. شكرا. فكرا سيد شكري.
3: انا باكد لك حضرة المدير انك مش رح تكون ندمان ابدا. بخاطرك حضرة المدير،
4: مع السلامه.

0: خاطرك من هلا أنسة إمام. واستري ما شفت مني.
1: ليش عم بتقول هيك؟
0: حضرة المدير انبعت وراي وأكيد نتيجة حركاتكم المعادية لإلي.
2: شو ما بعدك هون من 5 دقايق بعت وراك المدير.
0: حقيقة كنت ناطرك تودع السلف كمان. خاطرك. واستري ما شفت مني.
3: مع السلامة. مع السلامة. شو عرفت بخليك؟
1: بدك للدغري؟ أنا بعلت له كتير.
3: إيه بسيطة. هلا فنجان قهوة بروق خاطرك. ألو، مرحبا أبو غسان. 2 قهوة على مكتب أبو الشكر بكر. مين؟ أبو الشكر بكر ولا هو مكتب شكري؟
0: بس حضرة المدير تتخلص مهلة الاختبار ولن؟
4: لا بخصوص الاختبار انا اختبرتك من اول يوم كنت بقي وكتير منضبط بس للأسف ما في نصيب تتوظف عنا.
0: عجيبة حضرتك مدير البنك بهمك امر الموظف النظامي والمخلص عم تقول هيك؟
4: شوف حبيبي انا عندي بالبنك حوالي 60 موظف بقى مش معقول اجي ضدهم كرمال موظف بعد ما تثبت عنا.
0: بس ممكن اعرف انا شو ذنبي؟ شو السبب؟ شو عامله لازم الاقي الموظفين حتى قايمين ضده؟
4: هيك ما بعرف، هذا عليك انت، انت صاحب العلاقه وانت لازم تعرف.
0: قال لي ما بعرف حدا منهم، تقول اذا في سابق عداوي بيني وبينه.
4: مين اللي بيعرف؟ ايام العداوه بتجي بنت ساعتها.
0: بنت ساعتها؟ سيطة. خاطرك.
4: مع السلامه.
5: ولو شو هالحالة اللي وصلنا لها يا عمي؟ انفعدت الشفقة والرحمة والإنسانية من قلوب البشر؟ ما خلكش تكفي مهلة الاختبار ولنه؟
0: القضية مش قضية اختبار ست الملحة، القضية ان المؤامرة محبوكة من الكل وبما فيهن المدير. ما بدينش يعني بيناتهم.
5: المدير
6: مستحيل. المدير وعدني وعد صادق.
0: حسب قوله انا عجبته كتير بالشغل وهو بريدني، لكن قال في عنده 50-60 موظف ومش مستعد يزعلهم كرمالي.
5: شي بعجب حياة الله، وكلهم ضدك هال50-60 موظف وعامل؟
0: حسب قول المدير كلهم يا ست الملح.
5: ايه والثبت انعين من هاد مدير اللي مش قادر يثبت موظف.
7: تفضل
5: تفضل بطريقة.
0: شكرا.
5: تفضل.

0: طيب فادي
1: بتحب تشتغل عندي هون بهالاوتيل؟ بس للاسف انا ما بقدر ادفع معاشات كبيره.
2: انا ممنونك يا سيد نادر، انت كفيت ووفيت. بس انا هلا قررت اهجر هالبلد لانه بيظهر معاه بلدي.
0: شو عم تقول؟
2: شو بعد فكري بهالبلد عمو ملحم؟ هجروني من كل ملكي هونيك، وهون عم يدفعوني بحرماني من الشغل تأهجر كل وطني.
3: يا ايش عم هالطريق؟
2: ومثلي متاير عمو ملحم، مش انا وحدي بس، في خمسة ستة حظ سيء مثلي وعم بفكروا يهجروا البلد على طول.
3: يا حرام يا حرام، شو هالكارثة الوطنية اللي حلت بهالبلاد؟ يا حصرتي شباب معلمين سقفي مع شهادات عالية عم بيضطروا يهاجروا بلادهم لأنهم مش قادرين يحصلوا فيها لقمة العيش.
4: يلا فوج ورا فوج، وشباب تلحق شباب، وبحراسة مين رح تبقى البلاد؟ بحراسنا الختيارية مثل أفضالي.
5: وإلا فخر هالبلاد يكون فيها ختيارية مثلك كعم القبيل حين.
3: أعطيني رئانة، الله يصير عادنا، طلع خلقه هلا أبصر شو بده يعمل.
6: تفضل.
0: طيب يا ميزي فوق.
6: أهلا
3: معكم
6: ميرباك. أهلا أهلا أهلا
0: أهلا أهلا أهلا
3: شو
6: المكتب الحلو هذا
3: اللي عندك؟
6: تفضلي. تفضل. الحمد لله.
0: الشغل كيف؟
6: هم ذكرتكم تركتوا قطعتوا رحلتكم ورجعتوا على البيت.
3: لا ولو بعد بكير، ومعقولة نقطع رحلتنا من هلا؟ ما بعنا بقول الصيفين. بعد عنا زيارات كثيرة بدنا نعملها. الحمد لله بعنا وقتنا. مش رح نخلي ولا مطرح إلا ما نزوره بإذن الله.
6: بس بالنتيجة أجمل وأريح من بيته بيحدث.
0: ايه مضبوط. بدي أسألك منير بيه، في هك الشاب فادي اللي اجى توظف عندكم بواسطتي، وين صار؟ كيف حواله؟
6: فادي ترك الشغل عنا.
0: ترك الشغل
6: تاني يوم اللي توظف فيه، بيظهر صحته وظيفي أحسن برا. شو بيكون عم تطلع بعضكم وتبتحكي؟
3: لا ابدا سلامتك،
0: بس احكم. بيظهر انه الشاب رجع ندب كيف ترك الوظيفة عندك وحابب يرجع، وقال انه يعني بتقبلوا اذا رجع واعتذر منكم.
3: ايه حرام. شفت شو منير بعد غلطة غلطة المسكين وترك شغله، فما عليه شيء. نحن بنعرف عنك انك اخلاقك عالية وصدرك رحب وواسع.
0: ايه
3: يعني ما تحسبوش على غلطه دمتري.
6: بس هدي بدا اجتماع مجلس ادارة وطلب عن جديد، يعني
3: بدنا منك تتعب جهدك حضرة المدير، ما تلحى بتقدير.
0: ايه ولا شك انه بيفتر
3: ولا معلوم
0: والاخص اذا عرف، يمكن معرفش انه الشاب فادي مهجر من الجنوب.
6: فادي مهجر؟
3: نعم مهجر من اغلى بقعه بلبنان.
0: اغلى عضو في جسم الانسان هو العضو المتألم الموجوع، وفادي من هالجسم المتألم من اعضاء لبنان.
6: طيب خلوني نفكر شوي بالموضوع، اعطوني مهله شو اسبوع او اسبوعين. طيب شو بك ان رجعتوا تطلب بعضكم بي؟
0: لا فوقتني على شخص ثاني، قال لك زمان كمان اجى توظف عندك شاب بواسطتي انا اسمه شكري. هذا وين صار دخلك؟
6: شكري عسلمته صار رئيس قسم.
0: رئيس قسم
3: بالعين صار رئيس قسم.
6: نعم وعنده سكرتيرة.
3: بتحبوا
6: تعملوا زيارة؟
3: ليش
6: لا؟
0: مش مين حمد إذا كانت
6: ثالث غرفة على اليمين. بس ما تنسوا ترجعوا تشرب القهوة عندي. ها؟
3: مش مين حمد بكل ممنونية.
6: أهلا وسهلا، مع السليم. مع السليم.
7: وحياتك يا إيمان. مين ما أزل هون بدي يفتح وحتى لو مين ما تنكم.
8: ايه بس هيدا بيقولوا له قطع رزق يا شكلي، ما بيصير هيك ابدا حرام.
7: لك يا ستي حطوه بمكتب غير مكتبي. هيدا المكتب هون خاص لرئيس القسم شكري وسكرتيرته ايمان وبس. اتفضل.
9: هو جاي من الحفوظ.
7: اهلا وسهلا.
3: أنا أقول نسيتنا.
4: ولو معقول نسينا؟
7: أنا وين شايف هالوجوه قبل المرة؟ وين شايفهم يا شكري؟ وين يا شكري؟ وين؟ وين يا شكري؟
3: ولو كشكري أفندي. واليوم شكري أفندي طبعاً فيناش ننكر. شو نسيتك الشقفة الخبز اللي اخدتها من جيبة بملحي بهاك المطعم؟
7: لك ايه؟ لك ايه صحيح صحيح يا هلا هلا
4: لك يا ابو شقفة
7: الخبز الخبز الملح ايه هيك الملعقة على نبعة المي
4: ايه ايه ايه ايه ايه ايه
7: ايه ايه ايه ست الملحي ده فيكم صحيح صحيح مثل ما بقولوا انه جبل عجبل ما بيلتقى. ست الملحين سيد ابو ملحين بترجيكم انكم ما تاخذوني.
4: يا حشاي
7: ذكرتي صارت عيب.
4: جايين بركلك بالوظيفه.
7: اهلا وسهلا
3: فيكم. مبروك يا الوظيفه.
7: على طوقه بعرفكم بسكرتيرتي الانسه ايمان.
4: ايه؟ تشرفنا.
8: ميرسي وبعتقد اني بعرفك عمي ابو ملحين. شفتك مره يوم تلجيت انت وشكري بخصوص الوظيفه.
4: حسن هيك يا حيفلاي اتخلي الانسه ايمان تحط على عينك، هي تذكرتنا انت ما تذكرتناش.
3: لا حرامك ابو ملحم مش الحق عليك، الحق على الترقيق السريع. رفعته ورفعه وهي اللي نفسها. يعني قليلي يكون موظف بسيط عادي وصير رئيس قسم وجنبه سكرتيرته.
4: ما هو كلمه علي الاستاذ كلمه صارين.
7: عفوا ايمان اطلبي لنا ركوة قهوة كبيرة بينك سايد.
4: لا لا بترجيك يا انسة ممنونة كثير، كان وعدناه لساعات المدير نروح
3: نسأل. ايه وعدناه لازم نوفي الوعد.
7: طيب لكن اتصلي لي بزوجتي سوريا وقولي لها في عندنا ناس على الغداء اليوم.
3: ولا بترجيك اليوم على الغداء لا كمان لانه ما بنقدر، بكره اذا كان شيء بس على العشاء مش على الغداء.
7: طيب على العشاء اوكي. يا اهلا يا اهلا وسهلا فيكم.
3: اهلا فيك.
7: وبهيك لقمة الخبز الطيب
4: اللي ايه. طيب ما تاخذناش، هنروح نشرب قهوة عند سعادة المدير.
7: طيب بكرة عشية.
4: مش عشية بكرة عشية.
7: مع السلامة. الله مع السلامة. الله مع السلامة.
4: مبروك عشية.
7: شكرا شكرا. ايه صحيح والله. صحيح مثل ما بيقولوا جبل عجبل ما بيلتقى.
4: عجيب. وما خلكش لون راس؟
1: لا والله يا ابو ملحم ما قال لي، بس كل اللي قاله انه رايح يباشر بمعاملات السفر.
3: فاذا طمن بالك بعرف بيرجع لهون، ولو معقول يسافر بدون ما يودعنا؟
4: ما بنكون خلص معامله السفر وانتهى الامر، لانه ما بدنا اياه نحن هلا ترجعوا على وظيفته.
3: ييييي بدك يقصف عمري انا ايش نسينا بنسى.
4: شو بك؟
3: قبل ما يروح اعطاني هونيك ورقه تسلمك اياها. قال بس
8: الله يسر ذوقك. طيب وانا
3: حطيتها هون تحت التليفون.
4: اختيارتك يا كمين.
3: تفضل عم ملحم.
4: العم ابو ملحم العمة ملحم شكرا على كل ما فعلتماه من اجلي. ساحاول ان اراكما قبل ان ارحل. ادعيا لي بالتوفيق. لقد استحصلت على عنوانكما. قدرني الله على ان افيكما ما لكما علي من ديون. وشكرا ممن لا ينساكما فاتي.
3: مسكين الله يسامحه على هالكم قرش اللي اخذهم منا مصروف. مش بالنا فيهم، ليش نحن عطيناه اياهم لحتى نعود نسترجعهم منه؟ حرام.
1: تصدق خي ابو ملحي؟ قلبي مال له كثير لهالشب.
3: لو بتشوف انا بس على غير معنى.
8: لا
3: مش حلو على غير معنى.
8: عرفتوا تقبريني وين بيت خالتك سليمه؟ ايه
10: ولو ماما
9: بيت خالتي ما بعرف وين.
10: طيب تقبريني روحي قولي لخليها تيجي الليله هي وجازه يتعشوا عنا.
9: حكيها بالتليفون ماما ما احسن؟
10: هو للاحسن احسن يا تقبريني، بس ما التليفون خالتك معطل، وانا ما اقول يوديك هالمشوار الطويل.
9: شو عليه ماما؟ اولا انا دايما بمشي على الرصيف، وثانيا على الطريق ما بحكي حدا ابدا ابدا.
10: عافيكي يا حبيبتي، يلا لكن روحي وما تتاخري حتى ما تشغلي بالي ماما.
9: ما تخافي ماما، على الطريق روحة ورجعة بس.
10: يلا حبيبتي الله معك، ديري بالك من السيارات.
9: ليه ما خليتيني روح مع اختي ماما؟
10: لانك شيطان وبتعذب على الطريق.
9: ما حرام انا ماما، بتضلي بتقولي لي شيطان، شيطان ومفيش اقل.
10: لا لا تقبرنا حبيبي، بس شيطان يعني ذكي بتفهم كثير. تدري من اجا؟ اجينا سيوف، لك اوعى تتشيطن قديمهم. ها
9: ما تخافي ماما، انا مقدم لهم هلا القهوه.
10: لا تحت تدلق على سيوف ومتمدقت على الصنعنتا. اهلا وسهلا اهلا وسهلا، نورتوا. اهلا اهلا اهلا يا عمي، منيح لقدنا اخترنا على بيت. اهلا وسهلا فيكم.
11: شكرا.
10: كيف ما كان انتو خطرتوا عبيننا، بس بدنا نحن شي مره انتو تغلطوا ونخطر عليكم.
12: وكي اختي ما بدنا نعرف باي اوتيل نازلين تنزوركم. تفضل تفضل.
11: انتم خفيش بخيال اصبعك، ولو ما اعطانيكيش بطاقه باسم الاوتيل اللي نازلين فينا.
10: ايه بدك للدغري يا خيي، مدري وين حطيتها وين سيب ضيع تبرمتوا على سلام الحي. طيب من دون بطاقه، بداش بطاقه الحكايه. اللي بحب التاني وبعزه وبده يزوره ما راح يتسيح. بيسأل ووين بيعرفوا.
12: هو هيك الحق معي. اهلا وسهلا فيك.
11: فيك. شو ونو شكل مغسر بعده بالشغل؟
12: لا هو بعد الظهر بالبنك ما في شغل.
11: ما هيك فكرة
12: يعني. ايه بس نزل يجيب له كم غرض وما بقى الا يرجع.
10: قولي نحن جينا بكير شوي حتى نشوفكم بزيد. والا في وقت ما بعد شو طيب في الشام؟ وبعدين داخلين مين بيتعشى بس؟ بكي اهلا وسهلا فيكم. يا ريت جيتوا من اول النهار، قديش كنت انبسطت فيكم.
9: ايه انا اعمل القهوه ماما.
12: انا بعرف انت بيعملوا القهوه.
11: عندك للدغري توخذنيش اذا قلت لي لا تعرفيش انت. طبي بيعرف اكثر مني.
10: يا صف عمرك يا ثريا، ما تقفزنيش خي دخيلك، فيت اعمل لك ركبه قهوه مش كثير. اهلا وسهلا فيكم.
12: لطيف انت مش لاحق، ما بعنا شو وصلنا، عيب قطيعه. دخلك قد ما تكون مشتهي القهوه، هيك بتعمل ضروري تسمعها وتزعجها للحرمه، وبعدين المصنع ما عندهاش بنك.
11: ولك يا عمي اولى اخر بقى تعمل قهوه. شو فيها تخمي؟ اذا فيش عندها بنك ما بتقول ومش راح نعمل. اللوبة لا.
9: ها اجا
10: ورا. اهلا وسهلا.
11: اهلا وسهلا. اهلا ابو الشكر. اهلا اهلا.
10: الجو بتعرف والمفتاح بالنار.
13: يا اهلا وسهلا فيكم. بتصدقوا كان قلبي لاذني، كنت خايف انكم ما تلبوا دعوتي على العشاء الليل.
11: ولا هو وعدناك وخلص.
10: طيب وليش كنت خايف انه ما لبيش الدعوه شكري يا فندم؟
13: لانه شفتكم بصراحه امتعطتوا شوي لما خبرتكم قصه طرد فادي من الوظيفه.
11: الحقيقه مش انه امتعضنا بس، زعلنا كثير كمان ومنك انت.
10: شكري يا فندي انه قطع الارزاق من قطع الاعناق، وبعدين انت كان لازم توقف جنبه وتساعده وتشجعه. حرام ما اسمه الا مهشة.
13: شو بعرفني ست ملحم راحت
10: يمكن. اهلا وسهلا فيكم، نورت الدار. اهلا وسهلا.
13: اهلا وسهلا. اهلا وسهلا فيكم.
9: اهلا وسهلا.
13: سوريا
9: عيونك
13: شو مبين ناجي وحده هون، وين هو ده؟
10: ايه تقبرني وديتها لعند خالتها تعزمها تيجي تتعشى معنا.
14: تيجي برافو عليك، يعطيك العافيه. بعثت البنت هالليل من هون لهونيك، ركبت الشمس دغوش الدنيا.
10: بعدين شو بدك تقبرني؟ شو حكايه؟ بعدين ما بقى الا تيجي وصبي صار ما بيخاف
14: عليها. ما بيخاف عليها؟ لا ما بيخاف عليها، لك بيخاف عليك انت كمان مش هي بس.
13: من هلا لخمس دقايق اذا ما عشت البنت بدك تجبريني روح
14: انا من هون لعند اختك سليمه، فاهمه؟
11: وبيتها بعيد كثير
10: بالدكتور. طيب بيتها؟
13: شكرا بترجع على بيتي. بس بيك يدفع الفدية. بعكوا لبيك انا. بيك موظف ببنك. مسؤول كبير بيك. شيك.
9: لك ابو انا شو
13: بدي؟ امي. اسكتي بقى. رح اسكتي ايدك ها. شيك قدامي لاشوف. شيك.
14: ايه انت هونيك. وقف عندك.
13: اترك البنت اشوف. شو بدك منها؟
14: يس
13: هيدي بنتي وماخذها على البيت.
9: نعم ما تصدق، هيدي اخذني بدي اتركني.
13: اجرم يا قاسم.
14: اترك البنت قلت لك.
13: اتركني.
14: اتركوا في المنهار. اترك البنت احسن ما تيجي في الجريمة. في المنهار.
13: اجرم بلا ضمير انتو امثالك. امور انتو وين بيتكم؟
9: احنا بيتنا بحي المرجيح. هونيك.
13: بحي المرجيح وشو جايبك لهون؟
9: جيبني هذا الرجال بسيارة تاكسي ونزلني هون.
13: بعدك احسن مني. انت لقيتني وصلك بسيارة تاكسي. انا جيت مشي ما اشوف بطريقي الا وجوه وقلوب قاسي. ماشي حبيبتي توصلك على البيت. بس للاسف انا معي مصاري توصلك بتاكسي. رح نروح مشي. ها
9: معلش يا عمو بيكفي خلصني من هالوحش البشر.
13: انت ما قلتي لي مين هو البابا؟
9: انا بنت شكري ابو صلاح. عمو
13: شكري ابو صلاح؟ يعني اكيد بكون شكري ابو صلاح. طب شو بيشتغل البابا عمو؟
9: بيشتغل بالبنك رئيس قسم بالبنك.
13: ماشي معي حبيبتي توصلك. انت شو سميك؟
9: كنك تروحنا قصدي نرجع قوين عملتيني شيطان.
12: كنك موداتي يا عمك
14: البنت مش عارف خلتها يا سوريا ما راحت لهوني.
12: اللي قطعتي وين بتكون راحت قلتها؟
14: عم تسأليني إلى أنا وين بتكون راحت؟ أخ أخ منك ومن جد بنتك أخ. لك مش عارفة من بنتك إلا ما شايفي. لك كيف لك قلب بس بعت البنت من هون لهونيك بالليل لعند خالتها تفهميني بس كيف؟
12: لك يا رجل كانت الشمس بعد ما غابت وقت وديتها يا ربي. ما سألت حدا ما عطيت خبر للمخبر.
14: أنا ضل معي وعي اسأل أنا وعاطي أعطي خبر لحدا. أنا قلت لها بتكون رجعت على البيت البنت. طيب وملحي ست أم ملحي دخيلكم بوس إجريكم شوروا علي بس قولوا لي شو بدي أعمل.
11: طول بالك طول بالك. هلق انا بتوجه صوب المخبر وبعطيهم خبر خلي يودوا دوريات
12: يسألوا. ايه ايه ايه عجل عجل ابو ملحم. اخ يا ريتو كان بليها العشاء. يا عمي كيف هيك على وجهنا نحن صير هالشيء؟
14: يا ست ملحم شو ذنبكم انتو بس يا عمي شو ذنبكم انتو؟
12: يمكن هي
14: ان شاء الله يا رب.
12: يمكن هي يمكن هي اذا فيك يا ربي. هي هي الحمد لله على السلامة.
14: هذا حبيبتي يا بابا وين كنت يا بابا؟ وين غبت وين رحت يا بابا وين؟
9: كان اخذني هذاك الرجال بده يضربني العجل.
12: كنت عتيلي انت في كنت حبلي ضرب وعذاب.
14: مين؟
11: فادي.
12: فادي؟
14: فادي؟
13: ايه نعم فادي. صدفة بطريقي شفت هالبنت ماسكها هونيك مجرم مبتز واخدها صوب وادي القنطرة عم يضربها.
14: اخ من هو هالبلا دمير؟ من هو هالواطن؟ من هو هالبلا اخلاق هيدا؟
12: ما عرفت مينه يا اخ؟
13: صدي مدام ما عرفتوش. لان كل همي كان خلص هالبنت البريئه من بين ايدي.
9: هو قال انه بيعرفك بابا وبده مصاري تتركني.
14: اخ لو بصير لي حط ايدي باخواني وبس هالمجرم البلا ضمير.
12: لا يا رجل لا بدناش نحط ايدنا باخواني احدا. كتر خير قال البنت رجعت لنا سالمه وهذا البنت ماشي ماما لحد
14: العشاء. حبيبتي
9: انا تعبت.
12: شايف اي صدفه جماعتنا بفادك ابو ملحي؟
11: ولك يا ابني وين رحت انت؟ كيف هيك بتروح قفاوي بدون ما تخليني اشوفك او تشوفني؟
13: شو بعد بدي اعذبك من شاني اكثر ما عذبتك يا عمو ملحم؟ خلص طالما ما الي عايش بهالبلد المفروض انه اهجرها احسن شيء.
14: لا لا يا فادي فوتي فادي تفضل اقعد اتصدر.
12: يا
14: اهلا
12: فادي.
14: انت يا فادي ما لك عايش بهالبلد انت بدك تهجر. لا يا فادي شيل هالفكرة من راسك. انت قبلي وقبل مدير البنك بهالبلد. انت قبلي وقبل مرتي وولادي بهالبلد.
12: صحيح
14: انت لك حق العيش فيها اكثر من اي انسان بهالبلد. والدليل واضح انا عملتك بالقبيح سعيت بطردك من الوظيفة بدلتني بالمنيح رديت خطر الموت عن بنتي ورجعتها لأحضان بي وأمها سالمة.
13: أنا ما قمت إلا بواجبك إنسان مع خيي ولإنسان خيي شكري. بطركم لا والله.
11: لوين؟
13: لا يا فتى، ما بتروح إلا أنت حاصل على كامل حقوقك. الليلة بتقعد معنا بقوط السفرة بتتحشى، وبكرة بتقعد بمكتبي معي كزميل، وأنا إلي الشرف، إلي شرف كبير بزميلتك.
11: هلأ كشكري أبي سواش إلا الواحد يبادرك بالمنيح حتى تبادله بالمثل. مش لازم تكون دائما انت السباق في هالعمل المنيح هذا.
13: ما فهمت شو بتقصد خي ابو ملحي.
10: انا راح فهمك شو بيقصد خي ابو ملحي. اول مره لو من الخبز والملح اللي بيناتكم ابصر شو كان صار، ما كناش لا خلصنا منك ولا من التشليك، ويمكن من الموت كمان. وتاني مره لو مفادي يخلص لك بنتك ويرجعها سالمه، ما كنتش فكرت انك تراجعه للوظيفة. مثل ما قالك ابو ملحي، ليش ما بتكنش انت دايما السباق لعمل المنيح؟ ليش؟
13: معك حق ست ملحي، ومعه حق كمان خي ابو ملحي. بس خلينا نفكر بشي تاني. لو فادي بعده بوظيفته بالبنك، يمكن ما كان صدف ومرق بهذيك الطريق المنقطع وخلصت بنتي من النوم.
10: يا رب دخلك رجع يكفو.
11: كان ربنا خلق شخص تاني غير فادي يخلص لك بنتك. انتبه، في ربان السماوي فوق هو اللي عم يدير الدفي وبيوجه السفينة.
10: وما تخافش شكري أفندي، مشي بضمير حي ونية طيبة، ومستحيل لابد ما يوما ما توصلك هالسفينة لشاطئ السلام.

لك يا قطعت سما عالأرض التاني ما إلا شطحات أحلى مني.

أمنية عم

0: مهما رياح الشر عصفت ومهما الأيام تقلبت، بتبقى كوكبة بحماية سيدة حرمون ومارليس.
1: عربش عخد الشمس وكتب لي إنه لا بعدي حدا ولا كان في قبلي. هيدا أنا بوابة المشوار، من هون من شطي انطلق بحار، زار الدني وكل الدني جبلي. عربش عخد الشمس وكتب لي مين الأنا، مين الأنا، إن حبيت تعرف مين اسمعني تدلك عمواقع خالدي. أنا صور الأبي اللي كانت الحصن الحصين بوجه الإجو من بعيد فيها طامعي، صيدا اللي حرقت حالها وحلفت يمين تبقى لأهل العز والنخوة عريب. جنوب الحكاية الكل أهل صامدين اللي ما تعودوا على الموت إلا واقفين. أنا اللي عملت عرسها قبل السنين ورجعت بطرحة عرس دم الطاهرين، صخرة جبل عامل عزم جزين بيروت، أم الشرايع بالدني والدين، أم الحضارة والأئمة المؤمنين، ومتنين يا سيفين بعدهم عاليين بعبدة وأنطلياس إلهن شاهدين، عرجال كانوا قد وعدهم صادقين، ونسور بس كنت الوكرهم صنين، وجوني اللي بعدها بكر ما حنية جبين بكسروان الوعر أرض العاصيين، شموخ العقورة صموت تنورين، جبيل اللي قالت للعتم زحلي، هيدا الحرف مفتاح من شغلي، مفتاح باب النور وعي النايمين، وشوف فضلي عليك وطلب لي. وعربش عخد الشمس واكتب لي، وقف تقلك بعد اسمي ما انتهى، لما الزمن عن عد ايام التهى، كانت بوقت طرابلس قد الدني، وقديش حلم الغار اجريها اشتهى، وطلع طالع روح دور بهالجبال بضياع اسمع عالسما منحوت، بعكار جمع للكرامة غلال، ولا تبدو الغلال الكرامة بالياقوت، وميل على الكورة قلب قلب الشمال، ولبس البترون طرحة عشتروت، بأهدن الحارس مجدها خيال، إن مات المجد خيال أهدن ما بيموت، بالأرز مطرح اللي بتحردي بالأجيال، سماع بقديشة كيف بيصلي السكوت، بصنين مطرح العمر ربنا عرزال، تضل عينه عغفة بيروت، ومن عين دارة بخيل وحدة ورجال، عشوف فخر الدين صلي وفوت، عز الإمارة اللي بعدها بالبال محفور ععتق الحجار خطوط، عن كتف دير القمر خد القمر طال، وهديه لبعقلين لسطوح البيوت، وميل على مختارة العزة ممال، وكفي على الباروك عنخلي الآل، سهلنا والجبل منبت للرجال، ولصوب وادي التيم من عندك نزال، من حضن راشية الحضنة الاستقلال، شمخة جبل شيخ المرويس قال بدك بعض أبطال إن شفتن شي مرة قلال، بتغط مثل الطاير عزحلي وعد عد رجال واحسب لي، وعربش عخد الشمس واكتب لي، كفي طريقك على الهرمل وهونيك في نهر نخوي هادر بقربك، مشرع بوابه الخير تيلاقيك، طلوب سيف ألف بيوقفوا جنبك، والراس بتعادي اللي بيعاديك، حربتا بتحب اللي بيحبك، وأصغر طفل بالداير رحب فيك، يا ضيف نمية هلا بربك، طلوب الوفا بريتال بتلبيك، اش مصطار عملت شرقها غربك، والدرب هلأ وحدها بتهديك، رسمة سنابك خيلهن دربك، مشيها وبس توصل علم داميك، قدامها احتار الدهر وتلبك، مطرح ما نزل عمر الزمان شريك، مطرح ما بتحس بعز بقلبك، مطرح ما الحجر بالخير بيمسيك، علي جبينك كأنت ببعلبك، هونيك ربعي وقلعتي وسهلي، هونيك حتى تختم الرحلة، عن صخرة بالمرجلي حبلي عربي شعخد الشمس واكتب لي اكتب لي عخد الشمس والعنوان قبل الحرف خلقان قبل السفر مكان قبل الوقت قبل الزمان بلش بحرف اللام وتركها الشمس واحدة بتعرفوا لبنان لبنان قبل الفي قبل الهوى والمي وبكتير مش بشوي قبل الخليقة وقبلك وقبلي عربش عخد الشمس واكتب لي يا حميين الدار يا زنود تقدح نار حلم المجد مشوار تحقيقه حلو اتعلوا لفوق الغار مطرح المجد الصار الخصر السما زنار ولما بتوصلوا بفيت أرز ختيار بوسوا برد الحجار ونزلت رجال كبار على المجد انزلوا دوسوا على جبين الخطر ردوا الزمان اللي انكسر شيلوا قدر حطوا قدر كونوا بشر غير البشر وإلا بكل مجد اوعى تقبلوا والكون عنكن لو سأل رح جاوبوا بنبرة بطل هودي أهل لبنان هاو أهلي أمح السما ومنهن أنا سبلي لو كان عندك مثلهن جبلي وعربي شعخد الشمس واكتبلي.

0: بدلن الحرية مش سهر وحكي لغات وتبهور وتمصخر. الحرية إنك تتقبل الآخر وتحترمه. اختلافنا مش لازم يكون سبب لخلافنا. انتو اللي بدكن ترجعوا تبنوا الأساسات، تبنوا دولة تنتموا إلى، تنتموا لوطن مش لأحزاب وطوايف وأشخاص، لأنه الأشخاص هن فانيين بس الوطن باقي. ما تتعودوا على الغلط وما تقبلوا بالقليل لأنه تعبتوا تطالبوا بالأفضل. احلموا بوعي، صوروا بكرامة. الوطن ما بينبنى بالكلام، الوطن بينبنى بأشخاص بيرفضوا يكونوا نسخة عن الفشل اللي سبقهم. كونوا الجيل اللي بيسأل وبيحاسب، كونوا الوطن اللي بيشبهكم واللي بتستحقوا.
1: راديو كوكبة 24 على 24.

بهالظروف الصعبة تحية للأهل والأصدقاء الصامدين بكوكبة وجنوب لبنان والبقاع، ومنرفع صلواتنا لسيدة حرمون لتحمي لبنان، لبنان 10452 كيلومتر مربع. يا سيدة حرمون تضرعي لأجلنا. معكم باسكال من كندا.

يسكن الوطن بين نبضات القلوب، فهو ميناء الحنين وملتقى الأحلام، حيث تلتقي على ضفافه روح الأجداد ونسيم الأجيال المقبلة.

0: بابن حريم.
1: راديو كوكبة 24 على 24.

سيدة حرمون كوكبة، ارتفعت كالأرز في لبنان وكالثروي في جبال حرمونة.

الهيصة المعدور واشتاقت الرزقات للعشقات تخلي صخور

والعزم صورة مصغرة عنا، شفافك عبسمة حب مرنها

0: شفافك عبسمة حب مرنها مثل ما نحنا مرنا تمرنا. ها يا بني طلعت الصخرة بوشك اطحنها ولقمة العمر بإيدك عجنها واعطي الأرض ولا تمننها تضحك لك وبتقلك تمنى من الأرض نحنا والأرض منا.
1: www.radiokaukaba.com. صارت الساعة 3 بعد الظهر.

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع الشاعر سائد إسماعيل. فقرة بتتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

حط بالخرش. مثل شهير أو عبارة شهيرة كتار منا سامعينها، كتار منا بيستخدموها، وكتار ما بيعرفوا أصلا تاريخها مصدرها ومن وين جاي. شو يعني حط بالخرش؟ أي متى بنستخدم هيدي العبارة أو هيدا المثل؟ بداية لازم نعرف شو يعني كلمة خرش. الخرش هو عبارة عن غطى من القماش كان ينحط على ظهر الخيل أو ظهر الدابة، وكان يكون له على المالتين شي بيشبه الجيبة الكبيرة، وعادة ما كان يكون مصنوع من قماشي اسمه الجنفايس، وكان يستخدم لتحميل البضاعة ولنقل. وعبارة حط بالخرش بيعود أصله وتاريخه للأمير سيف الدين التنوخي ابن قرية اسمه عبي. والمعروف عن الأمير سيف الدين التنوخي أنه كان يحط الخرج على ظهر حصانه الأصيل ويبرم على الضيع وينادي على الأغنية ويقول لهم عندك ومش عايز حط، وللفقرة يقول لهم عايز وما عندك خد. وعبارة عندك حط وعايز خد كانت تتلي الضيع اللبناني بصوت الأمير سيف الدين التنوخي. ولا مرة كان الأمير سيف الدين يطلع على الخرج مين عم يحط ومين عم ياخد، مشان تضل الحسني للأغنية بينهم وبين رب العالمين وما حدا يعرف فيها، ومشان تضل العفة والتعفف والسطرة عند الفقراء وما حدا يعرف إنهم محتاجين. وبيقولوا إنه كان الأمير يضل يبرم على الضياع لدرجة ما يعود حدا أبدا ياخد من الخرج لأنه ما يعود حدا بحاجة، وكان يرجع والخرج على ظهر حصانه مليان. كان الخرج على ظهر حصان الأمير سيف الدين يضلوا مليان لأنه كانوا الأغنياء عندهم كرم وكرامة ويعطوا من ما أعطاهم الله، ولأنه كانوا الفقراء عندهم حياة وعفة وما ياخذوا أكثر من حاجتهم. هيك كانوا أهل أيام زمان. يا هل ترى إذا رجع الأمير سيف الدين حط الخرج على ظهر حصانه ومرق بالضياع ونادى، رح نلاقي أغنياء حطوا بالخرج؟ بوقت صاروا أغلب الأغنية تما نقول كلهم إذا أعطيتوا النص الديني بيسألوك عن النص التاني، وإذا لقينا حدا حط بالخرج يا هل ترى الفقراء أو بعض الفقراء رح ياخدوا بس حاجتهم؟ أو كمان الطمع صار مرض ضرب كل الناس؟ فرق كتير كبير بين خرج أيام زمان وخرج هيدا الوقت، ويمكن هيدا آخر وقت. وهون بتذكر جملة قلتها زمان بتقول يا ما قالوا وما صدقت، ولهلأ مش عم بفهم إن صرنا بآخر وقت وبكرة اللي جاي أعظم. بس هيك.

سمعنا لا بس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة. وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.

كم سنة بعد رح ننطر لنشوف خلاص لبنان؟ كم قلب بعد لازم ينكسر؟ كم بيت بعد لازم يخسر؟ كم بيت بعد لازم يخرب؟ كم لبناني بعد لازم ينام على الهم ويقوم على الغم؟ كم شاب وصبية لازم يفلوا لا تجتمعوا وتتفقوا وتقرروا تنهوا هالوضع المأساوي اللي نحن فيه وهالانقسام المرعب؟ مش كلكن لبنانية؟ وهالشهداء كلن يلي ماتوا كلن وبصدق وبدون تجميل حكي، من أقصى جنوب لبنان ومجازر إسرائيل لأقصى الشمال، وشهداء الجيش الحبيب لكل اللي ماتوا عنا. مش كلن إلنا وماتوا حرقوا القلب وزنبن بس إنن لبنانية؟ شو مؤلم هيدا الحكي وأنا برفضه. وإذا أنا متهمة إني أنا لبنانية نيالي، بعرف إنه في ناس رح يزعلوا بس أنا مش هممني كتير مين رح يزعل، لأنه بعد 30 سنة حرب يقسنا ما بقى يهمني اشهد لولا إنسان على الأرض، خاصة مش بالسياسة، بشهد لربنا. وربنا بحب السلام، ربنا ضد العنف، ربنا بيقول لي اليوم اشهد للحق، اشهد لدم خيرة شبابنا، اشهد لسيادة هالأرض وحريتها واستقلالها مثل ما بيليق بمواطن عنده كرامة من لبنان. اشهد لها الشعب اللبناني المعذب الشهيد يلي بيموت كل يوم ألف موتي، يلي بيعيش من حلاوة الروح ومكفي، يلي بيوقع نصه على الطريق وبعده مكفي الطريق. لهيدول بدي اشهد، ما بدي اشهد لولا إنسان. بتقولوا انكم مؤتمنين على سيادة لبنان، بتقولوا انكم مؤتمنين على سلامتنا، وانتو بتعرفوا انه نحنا مش بخير. انتو فتفتوا هيدا البلد، انتو بدكن تعملوه وطن على قياس الطوايف والاحزاب، انتو بدكن تعملوه على قد الكرسي، هو اكبر منكم بكتير. انتو اللي فرقتونا، وانتو اللي قسمتونا بقلب البيت الواحد، وانتو اللي شرزمتونا، وانتو اللي ربطتوا قصتنا بقصص نص الكرة الارضية. كل ما نفك عقدة بتطلع لنا 180. كيف بتقبلوا انتو انه نكون نحنا شعب؟ كل ما تقتلوا اثنين بالصين نحنا لازم ناكل قتل هون؟ ليش نحنا اللي لازم ننضرب؟ ليش لازم نحنا اللي ندفع من ارزاقنا واعصابنا؟ ليش نحنا اللي لازم نموت عنن مش هني بيموتوا عن حالن؟ ليش نحنا اللي لازم نكون ورقة بيلعبوا فيها الكل؟ ليش انتو بتقبلوا بانقسامكن 30 سنة تعنوا للدنيا كلها انكم مش قادرين تديروا شؤون هيدا الوطن؟ يمكن هيدا المطلوب بالاخير، بس اذا هيدا المطلوب انتو بتعملوه، انتو مؤتمنين على سيادتنا وحريتنا واستقلالنا. انا هون تقول بكفي، واذا حكيت مش لاني انا الي علاقة بالسياسي، انا مرة بغني ما الي علاقة بالسياسي، وفي كتار مثلي بين الكل نحن علقانين. تركونا نعيش باسم ربنا يلي بتقولوا انكم بتحبوه وانكم تتحركوا باسمه. تركوا هيدي الدولة دولة. من مصلحة مين يكون هيدا الوطن بلا سقف؟ من مصلحة مين يصير مين دولة؟ بعد شوي بالحي اللي احنا فيه رح نعمل دولة لقلنا لحالنا. ما ضل في لا صغير ولا كبير ولا مقمط بالسرير ولا شجرة ولا عمود كهرباء ولا لون واحد بحكي سياسي بلبنان. نحنا ما خصنا بالسياسي، هيدي دولة لازم تكون منصانة وإلى كرامة وإلى كلمتها، ونحنا منسمع، نقعد بالبيت ومنسمع. مش كلنا منعمل سياسي بهيدا البلد. أنا هون تنشدكن باسم الرب تعملوا السلام. عم تخنقونا، تخنقونا لما ضل في حق منا حدا يسمعكن، طما يضل في منا حدا يسمعكن. بيوم حرية، بيوم السيادة والاستقلال يلي رح يجي مهما طال الوقت. ليه؟ لأنه ما في حدا بيكبر ليصير بحجم لبنان، ما في حدا عمره أبد قد لبنان، ولا لبنان بيصغر ليصير قد حجم ظلم الظالمين مهما استشرسوا ظلموا بهالأرض. ما بيصغر، كلهم رايحين وهو باقي.
وانت عارف انه ربنا غضبان علينا لانه اعترفنا ذنوب بحق هالارض ما بتنغفر. بس مش هو رحمته اكبر من خطايانا؟ مشان الصالحين اللي بيناتنا وهن كتار كتار. قل له لربنا اللي قاله المزمور 84، قل له أإلى الأبد تغضب علينا؟ أإلى جيل فجيل تطيل غضبك؟ أرنا يا رب رحمتك وهب لنا خلاصك.

ينسج الوطن رونقا متجددا من الحب والولاء، فتتراقص على ضفاف الذكريات أنغام البطولة ورقصات العشق الأبدي.

صحيح الأيام عم تحرم كوكبة من شمس صافية، ولكن هي دايما محروسة بسيدة حرمون ومارلياس.

0: هذا القدر.
1: استمعنا من راديو كوكبا للفنانة ماجدة الرومي.

في أعماق الوطن تنبض جذور الشجرة العطرة بالأمان والحب، تمد غصونها الوارفة لاحتضان الجميع بدفء عميق.

لوين بدنا نفل من كل اللي عم بيصير؟ ما فينا نكفي ذل قتل وخوف وتهجير، بإيدينا عم نخرب كل اللي بنيناه.

أحبابي شعب لبنان العظيم، عظيم اليوم وأثبت أنه عظيم وأثبت أنه شعب واحد. أهلنا بكل مكان اليوم، البيوت كلها مفتوحة لأهلنا، إن كان من جنوب ولا كان من البقاع ولا كان من بيروت، ما حدا قاله مني أبدا. هلأ وقت التضامن، هلأ وقت ننتبه كتير من ذباب السوشيال ميديا اللي عم يفرقونا سني وشيعة ومسيحية ودروز. دخيلكم انتبهوا، هلا لبنان بحاجة لكل الشباب، لكل اللي عم يسمعوني، ان نكون يد واحدة ما نشبت ببعض. يعني احنا بظرف كتير صعب، الله يرحم الشهداء والله يصبر اهليون والله يشفي الجرحى والله يعين اللي بالطرقات والله يعين. شو بدي احكي يعني، ما فيني اقول الا حقول جملة هيك لعبد الله حبيبي.

0: You are now listening to Radio Kaukaba.
1: عربش عخد الشمس واكتب لي انه لا بعدي حدا ولا كان في قبلي. هيدا انا بوابة المشوار، من هون من شطي انطلق بحار، زار الدنيا وكل الدنيا جبلي. عربش عخد الشمس واكتب لي مين الانا، مين الانا، ان حبيت تعرف مين اسمعني تدلك عام واقع خالدي. أنا صور الأبي اللي كانت الحصن الحصين بوجه الإجو من بعيد فيها طامعي، صيدا اللي حرقت حالها وحلفت يمين تبقى لأهل العز والنخوة عرين. جنوب الحكاية الكل أهل صامدين، اللي ما تعودوا على الموت إلا واقفين. أنا اللي عملت عرسها قبل السنين ورجعت بطرحة عرس دم الطاهرين. صخرة جبل عامل عزم جزين، بيروت أم الشرايع بالدني والدين، أم الحضارة والأئمة المؤمنين. وما اتنين يا سيفين بعدن عاليين بعبدة وأنطلياس، إلهن شاهدين عرجال كانوا قد وعدن صادقين. ونسور بس كنت الوكرهن صنين، وجوني اللي بعدها بكر ما حنية جبين بكسروان الوعر أرض العاصيين. شموخ العقورة صموت تنورين، جبيل اللي قالت للعتم زحلي، هيدا الحرف مفتاح من شغلي، مفتاح باب النور وعي النايمين. وشوف فضلي عليك وطلب لي، وعربش عخد الشمس واكتب لي. وقف تقلك بعد اسمي ما انتهى، لما الزمن عن عد ايام التهى، كانت بوقت طرابلس قد الدني وقديش حلم الغار اجريها اشتهى. وطلع طالع روح دور بهالجبال بضياع اسمع عالسما منحوت، بعكار جمع للكرامة غلال ولا تبدو الغلال الكرامة بالياقوت. وميل على الكورة قلب قلب الشمال ولبس البترون طرحة عشتروت، بأهدن الحارس مجدها خيال، إن مات المجد خيال أهدن ما بيموت. بالأرز مطرح اللي بتحردي بالأجيال، سماع بقديشة كيف بيصلي السكوت. بصنين مطرح العمر ربنا عرزال، تضل عينه عغفة بيروت. ومن عين دارة بخيل وحدة ورجال، عشوف فخر الدين صلي وفوت. عز الإمارة اللي بعدها بالبال محفور ععتق الحجار خطوط، عن كتف دير القمر خد القمر طال وهديه لبعقلين لسطوح البيوت. وميل على مختارة العزة ممال، وكفي على الباروك عنخلي القال، سهلنا والجبل منبت للرجال، ولصوب وادي التيم من عندك نزال. من حضن راشية الحضنة الاستقلال، شمخة جبل شيخ المرويس قال، بدك بعض أبطال إن شفتن شي مرة قلال، بتغط مثل الطاير عزحلي وعد عد رجال واحسب لي. وعربش عخد الشمس واكتب لي، كفي طريقك على الهرمل وهونيك في نهر نخوي هادر بقربك، مشرع بوابه الخير تيلاقيك. طلوب سيف ألف بيوقفوا جنبك، والراس بتعادي اللي بيعاديك، حربتا بتحب اللي بيحبك، وأصغر طفل بالداير رحب فيك يا ضيف نمية هلا بربك. طلوب الوفا بريتال بتلبيك، كش مستار عملت شرقها غربك، والدرب هلأ وحدها بتهديك، رسمة سنابك خيلهن دربك. مشيها وبس توصل علم داميك، قدامها احتار الدهر وتلبك، مطرح ما نزل عمر الزمان شريك، مطرح ما بتحس بعز بقلبك، مطرح ما الحجر بالخير بيمسيك. علي جبينك كأنت ببعلبك، هونيك ربعي وقلعتي وسهلي، هونيك حتى تختم الرحلي عن صخرة بالمرجل يحب لي. عربش عخد الشمس واكتب لي، اكتب لي عخد الشمس والعنوان قبل الحرف خلقان، قبل السفر مكان، قبل الوقت، قبل الزمان. بلش بحرف اللام وتركها، الشمس واحدة بتعرفوا لبنان. لبنان قبل الفي، قبل الهوى والمي، وبكتير مش بشوي، قبل الخليقة وقبلك وقبلي. عربش عخد الشمس واكتب لي يا حامين الدار، يا زنود تقدح نار، حلم المجد مشوار تحقيقه حلو، اتعلوا لفوق الغار، مطرح المجد الصار، الخصر السما زنار، ولما بتوصلوا بفيت أرز ختيار، بوسوا برد الحجار، ونزلت رجال كبار على المجد انزلوا، دوسوا على جبين الخطر، ردوا الزمان اللي انكسر، شيلوا قدر، حطوا قدر، كونوا بشر غير البشر، وإلا بكل مجد اوعى تقبلوا، والكون عنكن لو سأل رح جاوبوا بنبرة بطل، هودي أهل لبنان هاو أهلي، أمح السما ومنهن أنا سبلي، لو كان عندك مثلهن جبلي. وعربي شعخد الشمس واكتبلي.

0: عم تسمعوا راديو كوكبة.
1: يا ست الدنيا يا بيروت، من باع أساورك المشغولة بالياقوت؟ من ذبح الفرح النائم في عينيك الخضراوين؟ ها نحن أتينا معتذرين ومعترفين أن أطلقنا النار عليك بروح قبلية، فقتلنا امرأة كانت تدعى الحرية. قومي من أجل الحب ومن أجل الشعراء، قومي من أجل الخبز ومن أجل الفقراء. ها أنت دفعت ضريبة حسنك مثل جميع الحسناوات، ودفعت الفدية عن كل الكلمات. الله يفتش في خارطة الجنة عن لبنان، والبحر يفتش في دفتره الأزرق عن لبنان. نعترف الآن بأننا كنا ساديين ودمويين، وكنا وكلاء الشيطان.

تترأى صور الوطن الساحرة في ثنايا القصائد وأوتار العود، فترسم على جدران الزمن لوحات ساحرة من الجداريات المعتقة بروح التراب والحب الصادق.

0: نقطة على الخريطة للسما واصل صيتة، بينعمل لألف حساب، منا الحرف صار كتاب أبيض مثل التلج، هيدا معناته اسمه. بعد نقية رغم الجروح اللي بروحها وبجسمها، بلش منا اللون عمره من عمر الكون. لو بعد مليون سنة حتلاقيها قاعدة هون، دين وعلمانية، حضارة ورجعية، تعايش وطائفية، انفتاح وتقاليد، قديم وكل شي فيك جديد. كل حدا منا بحبك على طريقته، في اللي شوه حقيقتك لأنه ما بيعرف حقيقته، وفيك اللي حامل قضية، وفي اللي نسوه الهوية وحبسوله عقله بعلبة وفهموه إنها حرية، واللي بيعرفك عن حقه حقيق بيسكروا بوجه الطريق. قصة طويلة ومعقدة، مقصمة ومع هيدا موحدة، من كتير زمان هالنقطة اسمها لبنان. وما أجملك يا هالاسم يا سيد من حارب ظلم، مش بالقوة ولا بالكبر ولا بالحجم، يا سر لا بينحكى ولا بينفهم، عاصمتك ست الدنيا يعني انت بيا وقد الدنيا فيك كبريا، يا بلد القديسين والأنبياء، أرضك الله حميا. أنا لبناني ما بقبل كون التاني، بعتبرها إهانة لو مين ما وقف ضدي، معركته خسراني.
1: عندما يهمس الوطن بالكلمات المفقودة على ألسنة الرياح، يستفيق الشوق من سباته العميق، وينشد الحنين قصائده المتألقة.

مهما رياح الشر عصفت ومهما الأيام تقلبت، بتبقى كوكبة بحماية سيدة حرمون ومارليس.

الوطن هو أرض الزهور البرية والأغاني الخالدة، حيث ينبعث من رحم الصمت رونق لا يضاهى ونغم يفوق وصف الكلمات.

أنا اللبناني ضاقت الأحوال ببلادي، أخدت القرار بترك بلادي، تركت بيتي ووطني وأحلامي وقلبي اللبناني، وصلت بلادي الغربة وروحي مشردة بالهم وروحي تلفاني وحزناني، نزلت ببلاد مش بلادي، ماشي بالشارع لحالي وبتطلع بحوالي وبحكي حالي، يا رب مين هالناس، يا رب هالناس مش ناسي، ولا ربعي ولا حبيبي ولا الجو لبناني، يا رب الغرب صعبي لأني تركت حبيبي، أنا غريب غريب أنا لأني مش بين ناسي وحبيبي، الغرب بتعلم وبتأدب الإنسان، الغرب بتوجع القلب ودايما قلقان وما في راحة ولا اطمئنان، يا رب ولادي مش حدي بس صور ولادي دايما تحت المخدي وتعبان وزعلان، ومش كل الكلام بينقال، حكيت تليفون امي وزوجتي وحبيبي وحكيت كل العالم بس ما قدرت احكي ولادي، ابني رد بس ما تحرك شفافي، ومش كل الكلام بينقال، انا اللبناني عم عد الايام لا روما ولا باريس ولا شارع الشيخ زايد اجمل من بلادي، لبنان بوجداني وقلبي لبناني، مشتاق لبلادي مشتاق لذكرياتي المعمدي بالحب، مشتاق لتناقضاتي وتقلباتي لأنها بتشبع طقس بلادي، قلبي الطيب مثل أرضك الخضرة، أرض بلادي ما فيها صحراء، أرض بلادي كلها خضرة، بلادي بلاد العز ما بدي الغربة ولا بدي المصاري، بدي بلادي وحبيبي وولادي، أنا اللبناني.

صحيح الأيام عم تحرم كوكبة من شمس صافية، ولكن هي دايما محروسة بسيدة حرمون ومارلياس.

0: كل يوم بمثل هالوقت منستمع سوا لمسبحة الوردية يلي هي جزء من حياتنا اليومية. يوم مبارك للجميع.
1: بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد.
2: آمين. هلما أيها الروح القدس وأرسل من السماء شعاع نورك. هلما يا أبا المساكين. هلما يا معطي المواهب. هلما يا ضياء القلوب. أيها المعزي الجليل. يا ساكن القلوب العذب. أيتها الاستراحة اللذيذة. أنت في التعب راحة، وفي الحر اعتدال، وفي البكاء تعزية. أيها النور التباوي، املأ باطن قلوب مؤمنيك، لأنه بدون قدرتك لا شيء في الإنسان ولا شيء طاهر. طهر ما كان دنسا، اسقي ما كان يابسا، اشفي ما كان معلولا، لين ما كان صلبا، أضرم ما كان باردا، دبر ما كان حائدا. أعطي مؤمنيك المتكلين عليك المواهب السبع، امنحهم ثواب الفضيلة، هب لهم غاية الخلاص، أعطهم السرور الأبدي. آمين.
1: فعل الندامة.
2: يا ربي وإلهي، أنا نادم من كل قلبي على جميع خطاياي، لأني بالخطيئة خسرت نفسي والخيرات الأبدية، واستحقيت العذابات الجهنمية. وبالأكثر أنا نادم لأني أغضتك وأهنتك. أنت يا ربي وإلهي المستحق كل كرامة ومحبة، ولهذا السبب أبغض الخطيئة قبل كل شر، وأريد بنعمتك أن أموت قبل أن أغيظك فيما بعد، وأقصد أن أهرب من كل سبب خطيئة، وأن أفي بقدر استطاعتي عن الخطايا التي فعلتها. آمين.
1: مريم صلاطب قدما بخور، مع كل شخص بهالدني صلى بالمسبحة بتكريم أم النور، أسرار فيها الحب متجلى.

0: والناس يلي خطرة مكسور عن حزنها مفروض تتخلى والناس يلي الرب ما بتزور والمال سقف الكبرياء علا المحبوس ظلم وبالسجن مأسور وحده المريض بصبر متحلى معك المؤمن بالصلاة مسرور ومعك الخاطرة فيدي صلي كل الخليقة نرفع الله نؤمن بإله واحد
1: آب ضابط الكل خالق السماء والأرض كل ما يرى وما لا يرى وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور إله من إله نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساو للآب في الجوهر الذي به كان كل شيء الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وصار إنسانا وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي تألم ومات وقبر وقام في اليوم الثالث كما جاء في الكتب وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الله الآب وأيضا يأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات الذي لا فناء لملكه ونؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن الذي هو مع الآب والابن يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء والرسل وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا ونتلجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي آمين
0: أبانا الذي في السماوات
2: ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين
0: اللهم بشفاعة مريم البتول ارفع شأن كنيستك واحفظ الرئاسة البطرسية وكل مراتب الكنيسة بحسن العبادة آمين السلام عليك يا مريم
3: يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين
0: اللهم ارمي الصلح والاتفاق بين المسيحيين وانصرهم على قوى الشر آمين السلام عليك يا مريم
3: يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين
0: اللهم رد الضالين إلى كنيستك المقدسة ونور عقول غير المؤمنين بالإيمان المستقيم آمين السلام عليك يا مريم
3: يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين
0: المجد للآب والابن والروح القدس
1: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين

0: ومعك الحب بتهرك بفاخر وصورة جمالك بلتقي فيها ومعك الكلمة بسرك بغامر ودمعة عيون الأم بمحيها صلي معي حدك أنا قادر همومي بقلبي اليوم أطفيها بذكر مريض بفرشته ناطر ونفسه اللي بترفض كل ماضيها حامل بإيده مسبحة مسافر صوب السعادة فوق لقيها ومع كل تايب عاها الأرض زاير ومع كل شخص بهالدني خاطي طالب حياة الشر يمحي السر الأول من أسرار الحزن النزاع اشتد الحزن عابنك وصلى راكع عيون مسمرين بشوق البستان يسرق من حلق الله يغرق بدمع الحب يسقي الذوق وصخور هالبستان تتحلى عليها ركع يسوع حد جو ملايك على الجنبين تتجلى يسوع يصرخ للسما بصوت بعد يا ربي مركاس الموت خيفان لكن بالقلب في توق نفذ كلام المرسل من فوق
1: يسوع الإنسان الحقيقي واقع على الأرض مثقل بخطايانا وأوجاعنا ناطر بأي لحظة وصول الجنود ومعن تلميذه يهوذا حتى يسلموا بقبلي لرؤساء الكهنة والفريسيين قدي صعب علي إنه يكون الناس اللي حبهم وشفي مرضاهم عم بيسلموا اليوم للعذاب والموت يسوع راكع ببستان الزيتون عم بفكر بمرارة بكاس الموت على الصليب عم بحس وكأنه النهاية صارت قريبة وإنه الإنسان يلي تجسد لأجله بعده بعيد عن الطريق الصحيح طريق الحق والحياة والحرية قديش كان حزنه كبير بهيك الليلة حتى صار يعرق دم هنيئاً للأرض اللي ارتوت من دم المسيح بينما تلاميذه نايمين وبالنهاية قرر يمشي بمشروع الحب بالرغم من كل شيء يا مريم بهالسر الأول من أسرار الحزن وبحق آلام ابنك يسوع اجعلي أرضنا اليومية تتحول لبستان زيتون نقرر عليها اليوم إنه نعيش الحب حتى النهاية أمين
2: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض أعطنا خبزنا كفاف يومنا اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين

0: ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين، آمين. يا يسوع الحبيب اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس، خصوصا تلك التي هي بأمس حاجة إلى رحمتك، آمين.
1: السر الثاني من أسرار الحزن، الجلد. حملت الوجع كرباج ع جسمك، وكرباج تاني ع قلب أمك، وعيون تغفى وقلبها مفتوح، وصرخة أمومي تركض تضمك. كل العذاب لأجلنا مسموح، تحت الصليب بتوقع تلمك. مريم يا نغمي ع وتر مبحوح، من جرح ربي العنبر اللي بيفوح، وجرمي أنا سافك قدس دمك.
2: عروك من كل مشدك وأيدوك على عمود، وانت الركن والأساس، بالكرباج جلدوك وما تركوا بجسدك موضع إلا وضربوه وانت صامت. بارح جدلت من الحبال كرباج وطردتن من الهيكل، واليوم عم يجدلوا الكرباج ويجلدوك ويهينوا الهيكل الحق. بارح طردتن لأنن جعلوا من الله خادم لمصالحن، واليوم جلدوك لأنك أردت للإنسان إنه يكون خادم لله. نطلب منك يا رب تحولنا اليوم بشفاعة أمك مريم من جلدين إلى عابدين، إنه تحولنا من تجار بالقدسيات والمقدسات والقيم إلى تجار بالوزنات يلي منك. أيها الرب يسوع المجلود بالصياط على العمود، كون العمود اللي بيأسس حياة الحب فينا، حياة الإيمان فينا، وحياة الرجاء فينا. إلك المجد ولبيك ولروحك القدوس إلى الأبد، آمين.
3: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
0: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك،

0: لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النعمة.

0: جنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك.

0: واشفنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك

0: هنا راديو كوكبة.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء

0: أجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك.

0: نحن الخطأ الآن وفي الساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك.

0: الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
0: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين. آمين. يا يسوع الحبيب، اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس، خصوصا تلك التي هي لأمس حاجة إلى رحمتك. آمين.
2: السر الثالث من أسرار الحزن، إكليل الشوك. إكليل شوك بيحمل جبينك، وحدو إجا سمعان تيعينك، تمشي وتوقع والصليب تقيل وكرباج كفر وموت بهينك. يا معلمي يا معلمي، قاصد البغض تزيل وتزرع طريق الحب يمينك، لص اليمين من الهلاك تشيل، تقله معي بتكون بالفردوس، دانك العالم حبي ما بدينك.
3: إذا طلعنا بعين الجسد وبعين العقل ما منشوف إلا صورة إنسان مجرم بيستحق كل العذابات، ولكن عين الإيمان بتفرجينا صورة إله عم بيتعذب وينهان. هو البار يلي ما بيعرف الخطية، جعلوا الله خطية من أجلنا، جعلوا كفارة عن الأسام اللي ارتكبها وبيرتكبها البشر بكل زمان ومكان. منشوف بإكليل الشوك رمز لإكليل المجد يلي بيتوج ابن الملك على عرشه ليطهر الأرض من الخطية، ليرجع يفرغ فيها الورد والرياحين بدل الشوك، ليعطي الألم معنى فدائي وقيمي خلاصي، ويجعل من الموت مدخل للحياة، ليشرك البشر بآلامه قبل ما يشركهم بمجده. آمين.
0: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يا

ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.

0: ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح، يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح، يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين، آمين. يا يسوع الحبيب، اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس، خصوصا تلك التي هي بأمس حاجة إلى رحمتك، آمين.
1: السر الرابع من أسرار الحزن، حمل الصليب. فوق الصليب الكون لف وسكوت، جمدة الأرض تصدعت لبيوت، وكلمة محبة مغمسة بغفران مثل النسيم بقلب خاطي تفوت. ولما يسوع بينده الديان، جنة طعام وكفر خبز وقوت، بيطعن الجن بينزف الإيمان، بيصرخ بخوف الكان متجبر، يا ابن الله الحي لا ما تموت.
2: يا ربنا، أنت الإله الحي، وأنت ذاتك متت على الصليب. كلماتك الأخيرة على الصليب بلشت بطلب المغفرة، لما قلت اغفر لهم يا بيي لأنهم ما بيعرفوا شو عم يعملوا، وكملت لما قلت الكلمة السابعة والأخيرة، يا بيي بين إيديك بستودع روحي، وأحنيت راسك وأسلمت الروح، ختمت الزمن والتاريخ وبلشت الحياة الأبدية. يا إلهنا المعلق بين الأرض والسماء، أنت القيامة والحياة، ما حدا مثلك ولا حدا غيرك، بدونك أنت ما في معنى لحياتنا، لا معنى لموتنا ولا لآخرتنا. موتك يا الله كلمة السر، كلمة الحق والرجاء والحياة، لأنه موتك دليل الحب الأعظم. ما في حب أعظم من هيك، إنه يبذل الإنسان نفسه عن أحبائه، أو إنه يبذل الإله نفسه عنا نحن أحبائه. هيك حب الله العالم، حتى إنه بذل ابنه الوحيد ليحيا فيه العالم. يا مريم الواقفة قرب الصليب، سمعتي توصية ابنك يسوع، أنت أمنا، نحن أولادك، طلبي الرحمة لكل إنسان عم بيواجه الموت، خاصة ليلي كان منا أكتر شر وشقاء، عنه ولأجله خصوصا، عنا ولأجلنا جميعا مات ابنك يسوع على الصليب، آمين.
3: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
0: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير، آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء،

0: نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك.

0: أجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك

0: نجنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء.

0: أجلنا نحن الخطأ الآن وفي الساعة موتنا، آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
0: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين، آمين. يا يسوع الحبيب، اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس، خصوصا تلك

0: السر الخامس من أسرار الحزن، الموت. نيال هاك القبر وحجاره، وأكفان لفت جسمك الطاهر، ونيال يلي هالقبر زاره وصارت الناس بقبرك تفاخر. شو الموت لما منكشف اسراره، لوعة وأسى ودموع بالظاهر، ويلي الحياة بقربك اختاره، انت القيامة بتنقل الإنسان تيعيش جنة خالقه القادر.
1: من بعد موتك يا رب نزلوك الجنود من على الصليب وحطوك بحضن أمك مريم، هالحضن يلي حملك لما كنت طفل صغير اليوم عم يحملك بعد ما مشيت مسيرة الألم. متت وانتصرت على الموت. قبل ما تموت على الصليب علمتنا يا رب المسامحة والغفران، علمتنا إنه ما في أجمل من أنه ننظر بعيون الشخص اللي أخطأ لإلنا نظرة كلها محبة وغفران، نظرة من خلالها عم نقله على مثالك غفر له يا بي السماوي. علمنا يا رب أنه كل فعل غفران منقدمه، كل فعل محبة بنعيشه هو مدماك بيقربنا منك أكتر وأكتر، وكل فعل غضب أو حقد منرمي نيرانه على الأشخاص اللي حوالينا هو حجر عسرة بيبعدنا عنك وبيحجب عنا وجهك القدوس. عطينا يا رب إنه نعيش وجودنا فعل غفران متواصل، نحول فيه حياتنا صوبك ووجودنا يكون مجبول بحضورك الدايم، حضور بيبدل فينا الموت لحياة والظلمة لنور، حضور بشع علي حولينا محبة ومغفرة، حضور بيساعدنا للوصول لميناء السلام ولتحقيق ملكوتك على الأرض. آمين.
2: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.

0: راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.
1: في لحظات الغروب يتلاشى الوطن بين أضواء السماء وخيوط الأفق البعيدة، ليتجدد مع كل شروق شمس ويرسم معالمه من جديد في قلوب العاشقين.

تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000 كمان مرة 001-438-404-4000.

الوطن هو الملاذ الأمين الذي يجمع الشعوب تحت راية واحدة، يتشاركون فيه الانتماء والحب والتضحية من أجل مصلحته.

صحيح الأيام عم تحرم كوكبة من شمس صافية، ولكن هي دايما محروسة بسيدة حرمون ومارلياس.

بهالظروف الصعبة تحية للأهل والأصدقاء الصامدين بكوكبة وجنوب لبنان والبقاع، ومنرفع صلواتنا لسيدة حرمون لتحمي لبنان، لبنان 10452 كيلومتر مربع. يا سيدة حرمون تضرعي لأجلنا. معكم باسكال من كندا.

0: سيدة حرمون كوكبة، ارتفعت كالأرز في لبنان وكالثروي في جبال حرمون.
1: نقطة على الخريطة للسما واصل صيتة، بينعمل لها ألف حساب، منا الحرف صار كتاب أبيض مثل التلج، هيدا معناته اسمها. بعد نقية رغم الجروح اللي بروحها وبجسمها، بلش منا اللون عمره من عمر الكون. لو بعد مليون سنة حتلاقيها قاعدة هون، دين وعلمانية، حضارة ورجعية، تعايش وطائفية، انفتاح وتقاليد، قديم وكل شي فيك جديد. كل حدا منا بحبك عطريقته، في اللي شوه حقيقتك لأنه ما بيعرف حقيقته، وفيك اللي حامي القضية، وفي اللي نسوه الهوية وحبسوله عقله بعلبة وفهموه إنها حرية، واللي بيعرفك عن حق وحقيق بيسكروا بوجهه الطريق. قصة طويلة ومعقدة، مقصمة ومع هيدا موحدة، من كتير زمان هالنقطة اسمها لبنان. وما أجملك يا هالاسم يا سيد من حارب ظلم، مش بالقوة ولا بالكبر ولا بالحجم، يا سر لا بينحكى ولا بينفهم، عاصمتك ست الدنيا يعني انت بيا وقد الدنيا فيك كبريا، يا بلد القديسين والأنبياء، أرضك الله حميا. أنا لبناني ما بقبل كون التاني، بعتبرها إهانة لو مين ما وقف ضدي، معركته خسرانة.
2: عند المساء يبيت البكاء، وفي الصباح ترنم، وأنا قلت في طمأنينتي لا أتزعزع إلى الأبد، ثابت قلبي يا الله، ثابت قلبي، أغني وأرنم، أعطنا عونا في الضيق، الرب في السماء كرسيه، الرب في هيكل قدسه، عيناه تنظران، توكل عليه في كل حين يا قوم، اسكبوا قدامه قلوبكم، الله ملجأ لنا.

صحيح الأيام عم تحرم كوكبة من شمس صافية، ولكن هي دايما محروسة بسيدة حرمون ومارلياس.

مهما رياح الشر عصفت ومهما الأيام تقلبت، بتبقى كوكبة بحماية سيدة حرمون وماريس.

0: هيدي مش أول مرة،
1: هيدي مش أول مرة،
0: بيغلب أيام المرة،
1: بيغلب أيام المرة،
0: هيدي مش أول مرة.

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع الشاعر سائد إسماعيل. فقرة بتتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

حط بالخرش، مثل شهير أو عبارة شهيرة كتار منا سامعينا، كتار منا بيستخدموها، وكتار ما بيعرفوا أصلا تاريخها مصدرها ومن وين جاي. شو يعني حط بالخرج؟ أي متى بنستخدم هيدي العبارة أو هيدا المثل؟ بداية لازم نعرف شو يعني كلمة خرج. الخرج هو عبارة عن غطى من القماش كان ينحط على ظهر الخيل أو ظهر الدابة، وكان يكون له على المالتين شي بيشبه الجيبة الكبيرة، وعادة ما كان يكون مصنوع من قماشي اسمه الجنفايس، وكان يستخدم لتحميل البضاعة ولنقل. وعبارة حط بالخرج بيعود أصلا وتاريخها للأمير سيف الدين التنوخي ابن قرية اسمه عبي. والمعروف عن الأمير سيف الدين التنوخي أنه كان يحط الخرج على ظهر حصانه الأصيل ويبرم على الضيع وينادي على الأغنية ويقلن عندك ومش عايز حط، وللفقرة يقلن عايز وما عندك خود. وعبارة عندك حط وعايز خود كانت تتلي الضيعة اللبنانية بصوت الأمير سيف الدين التنوخي. ولا مرة كان الأمير سيف الدين يطلع على الخرج مين عم يحط ومين عم ياخد، مشان تضل الحسنة للأغنية بينهم وبين رب العالمين وما حدا يعرف فيها، ومشان تضل العفة والتعفف والسطرة عند الفقرة وما حدا يعرف إنهم محتاجين. وبيقولوا انه كان الامير يضل يبرم على الضيع لدرجة ما يعود حدا ابدا ياخد من الخرج لانه ما يعود حدا بحاجة، وكان يرجع والخرج على ظهر حصانه مليان. كان الخرج على ظهر حصان الامير سيف الدين يضلوا مليان لانه كانوا الاغنياء عندهم كرم وكرامة ويعطوا من ما اعطاهم الله، ولانه كانوا الفقراء عندهم حياة وعفة وما ياخدوا اكتر من حاجتهم. هيك كانوا اهل ايام زمان. يا هل ترى إذا رجع الأمير سيف الدين حط الخرج على ظهر حصانه ومرق بالضياع ونادى، رح نلاقي أغنية حطوا بالخرج؟ بوقت صاروا أغلب الأغنية تما نقول كلهم إذا أعطيتوا النص الديني بيسألوك عن النص التاني، وإذا لقينا حدا حط بالخرج يا هل ترى الفقراء أو بعض الفقراء رح ياخدوا بس حاجتهم؟ أو كمان الطمع صار مرض ضرب كل الناس؟ فرق كتير كبير بين خرج أيام زمان وخرج هيدا الوقت، ويمكن هيدا آخر وقت. وهون بتذكر جملة قلتها زمان بتقول يا ما قالوا وما صدقت، ولهلأ مش عم بفهم إن صرنا بآخر وقت وبكرة اللي جاي أعظم. بس هيك.

0: استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.
1: مهما رياح الشر عصفت ومهما الأيام تقلبت، بتبقى كوكبة بحماية سيدة حرامون ومارليس.

يسكن الوطن بين نبضات القلوب، فهو ميناء الحنين وملتقى الأحلام، حيث تلتقي على ضفافه روح الأجداد ونسيم الأجيال المقبلة.

ينسج الوطن رونقا متجددا من الحب والولاء، فتتراقص على ضفاف الذكريات أنغام البطولة ورقصات العشق الأبدي.

في أعماق الوطن تنبض جذور الشجرة العطرة بالأمان والحب، تمد غصونها الوارفة لاحتضان الجميع بدفء عميق.

إنه يوم تاريخه. قد حضرنا إلى مار الياس أنت الياس المذكورة أسماؤنا به بوجه العموم من الدروز وانصارة وانتاولة وإسلام المعروفين بجبل لبنان من كافة القرى، وقسمنا يمين على مذبح القديس المرقوم لأننا لا نخون ولا نطابق بضرر أحد منا كائنا من يكون. الرأي واحد والقول واحد. 7 حزيران 1840.

יש לך אלימות? לסבור?

0: تعرفوا؟
1: لا لا لا، سيف البحر جاي عسكر.
0: عسكر؟
2: سيف البحر بلا مشاكل.
3: صبايا في الليل، انت وهي بتعملوا ايه؟
2: ولا شي.
3: ما كنتوش في العامية؟
2: نحنا ما بنتعاطى بالسياسة.
3: ما تتكلموش في السياسة كده برضو، يعني لبنانية وما تتكلموش في السياسة. الله، أنا عارفك.
2: أنا ما بعرفك.
3: قبل كده.
2: قبل كده شو؟
3: قبل كده، قبل كده، قبل كده، قبل كده شفتك فين؟
2: ولا مطرح
3: ولا في أي حتة.
2: لا،
3: شفتها فين يا شحاتة؟ شفتها فين؟ شفتها فين؟ بجد قبل كده شفتك فين؟ قولي يا حبيبي يا شحاتة، شفتها فين؟ انت يا سكر نبات يا شحاتة، شفتها فين؟ شفتها فين؟ شفتها فين؟ شفتها فين؟ شفتها فين؟ شفتها فين يا ابني جمال؟
2: يا دلي هيدا ظابط عند بي، قولك عرفني. مشيت اروح نام عند خالتي.

0: جيبوا لي يوسف.
1: هاتوا يوسف.
0: انت منين؟
2: من الجنوب.
0: وين تعمل هون؟
2: هون بلدي.
0: بلدك؟ شو بتعرف عن ابو سمره واحمد داغر؟
2: ولا شيء.
0: عن يوسف الشنتيري الملعب ببولياس؟
2: ولا شيء.
0: تعرف سيف البحر البيروتي؟
2: لا.
0: ليكو ليه؟
3: بدك تعرف بالقوه
0: يا زابط. كولوا جسمه بالحديد.

0: هنا راديو كوكبة.
1: بحر بيروت بدك ردم، انت اللي عم بتجيب لنا القلق، انت اللي عم تقذف هالدول لعنا وبيضحكوا عرجال تيموتوا باسم الحرية. كل الناس بدهن الحرية، بس الحرية ما بتقدر تكون للكل.
2: الجدع ده عالطرف يا فندم.
1: قولوا ليه؟
3: العمية عندها اجتماع حرش بيروت.
1: اجتماع بحرش بيروت، كملوا شغلكم.

0: أمير محمود الشهاب، شيخ بيت الخازن عفيف حكم، شمسين صفا الشيخ عبس الخوري، شيخ فرانسيس الخازن.
1: تفضل يا شيخ فرانسيس.
2: جلستنا سريعة، جاي المستر وود يبلغنا رسالة. معركتنا صعبة، بالأشرفية خسرنا وبحرش بيروت،
3: بالجنوب
2: وبالجنوب خسرنا، وبعكار وبالمكن تفرقنا،
3: والنكدية
2: المشايخ النكدية مع أهالي دير القمر عرفنا إنهم بسبلين. المستر وود،
4: مساء الخير. تم الرأي بين دول العظمى، إنجلترا، النمسا، روسيا، بروسيا والعثمانيين على طرد بهيم باشا من سوريا ولبنان.
2: الله يديم الدول العظمى.
1: الله يديم المستر وود.
4: لكن بيلزمنا عريضة موجهة للسلطان منكن انتو، طالبين العرش السلطاني يرجع يحميكن ويحكمكن ويظللكن بالعلم العثماني.
2: بكرة بتكون العريضة مكتوبة وممضية وموجهة لأعتاب السلطان الشاهنية.
4: بيرفكت شيخ فرانسيس، بيرفكت. وانتو اصمدوا شوي، وبناء على طلبكن الأساطيل بتوصل بتوزع سلاح والمعركة بتتبدل. مساء الخير.

0: مع ابو الياس الفلوقي ده وحيات راس ابراهيم باشا حوديه السجن.
1: يا بك باشا مختار، والياس بيلعب على 60 حبل، هيدا بده يقبض.
2: حبيبات قلبي، حبيبات قلبي.
1: والياس شو قال؟ اجتمعت بعامية انت الياس؟
2: انا فشر؟
0: فشر ايه؟ تقارير المخبرين بتقول كده.
2: يا سيدنا انا انوجدت بس ما اجتمعت.
1: كيف كيف كيف؟ شو الفرق؟
2: يا مختار بيك، يا عساف بيك، مارق أنا وبنتي سمية بساحة أنط الياس، سوار وعجقة، علقنا بالعجقة.
1: يعني إذا علقت بالعجقة ضروري توقف وتسبني، وأنت محسوب علي؟
2: لكان بسبهم إلهم؟
1: شو لكان؟
2: يا سيدنا، إذا سبيناك ونبتحبسونا، وإذا سبيناهن إلهم بيقوصونا قليلي بلد طويل عريض ما بقى فيك تسب في حدا.
1: هيك يا ابو الياس، نحن اعلنا الحرب على العامية.
2: اعلنتوا الحرب؟ تعيش.
1: نعم اعلنا الحرب والمعارك دايرة، بدك توضح موقفها.
0: وعاوزين رجالتك يكونوا في المعركة معانا.
2: رجالتي ناطرين الاوامر، بس لازم هون شوية امدادات، بتعرف ناس بدها تحارب وظروف صعبة.
1: فهمنا، يعني قداي بدك؟
2: شو ما بيطلع من خاطركن منيح سيدنا، انا معي شوية مصريات، بس لولا هالظروف وحياة مرتي ام الياس ومين رزقني اياها ما بطلب. بس اجت دولتكن العلية نزلت سعر العملة، ما عادوا يحرزوا.
0: قريبا ان شاء الله حنرفع سعر العملة تاني. على العموم فوت عليا بكره
2: ان شاء الله.
0: ان شاء الله
2: ان شاء الله
0: ان شاء الله
2: ان شاء الله
3: ما شاء الله ما شاء الله. اهلا اهلا اهلا اهلا بالست فريده. ازيك يا هاني؟ ازيك يا ميره؟
4: ايه ده؟
3: ده انت ما سالتش ميره رايها فيا ولا ايه؟
1: ولا يهمك ولا يهمك، ما بيصير الا على خاطرك. ست فريدي.
5: نعم.
1: بكره عنا قنصل فرنسا وحضره البكباشي على العشاء.
5: اهلا وسهلا.
3: ادي ميره زايده حلاوتها.
5: من لطفك
1: يا ظابط، ظبطولي حمله مطاربه.
5: خير ان شاء الله. في شيء؟
1: صدر امر بالقبض على زعماء العاميه ونفي عن مصر.
6: وسيف البحر.
1: سيف البحر شو بين صرتي تهتمي؟ هودي صغار ضيعان السفر فيهم، منصفيهم هودي.

0: باشا وصل والاجتماع جاهز.
1: يلا بينا.
2: اكسلانس
1: وضح موقفك والا هتدخل العتريس.
0: لا لا لا لا، هذا العتريس صاحبنا.
1: ده ملوش صاحب، خد بالك.
0: اكسلانس ريونيون.
3: كلمة واحدة يا بي.
2: قول يا شحاتة. ميرا، ست فريدي.
4: نعم.
2: ليلة العامية بنتك ميرا كانت بساحة أنطلياس.
4: أنا؟ تقبرني كانت عند خليتها.
2: ايه؟ كذابت شحاتة شافة.
4: هلأ بدي صدق واحد من آخر الدنيا وكذب بنتي.
2: أنا بدي ريح راسي، قررت خطوبة للبكباشي مختار.
5: ايه أنا ما بحبه.
2: ايه بتصيري تحبي.
4: لا تتسرع يا عسيف.
5: هيك يا أمي تجوزوني لشخص ما بدي إيه. عم تتصرفوني بحياتي على اللي خدوا رأيي.
4: أنا ما أخذوا رأيي لما جوزوني بيي.
2: فريدي ما أخذوا رأيي وكمهجوا القديسين وانت وتصلي، فبالآخر علقتي هاليوز باشين مغطر.
5: وياخدني على آخر الدنيا وما عود شوفي انت هون وأنا بمصر. يا أمي العسكر مثل عصافير العبور مرق الطريق.
4: إذا هيك طمني بالك جماعة إبراهيم باشا قاعدين.
5: قاعدين؟ فأسن العامية معها
4: ميرا.
5: عسكر إبراهيم باشا غريب وكل غريب لازم يفل.
4: ميرا
5: انتو قاعدين هون، انتو قاعدين هون وشو عكل الناس
4: سكتي.

0: الهيئة ريحتي على العمية.
1: ايه يا امي
0: ليش ريحتي يا ميرا؟
1: سمعت بيي عم بيقول رح بصير في ثورة، انا رحت بدي اعرف وين عم تربى الثورة.
0: وعرفتي وين عم تربى الثورة؟

0: شيء قال لي انك متضايقه.
1: سمعنا بي بده يقتل سيف البحر
0: ويقتله.
1: كيف يقتله؟ ما حرام تعرفنا عليه
0: هيك بس.
1: ايه هيك، شو بدي يكون في غير هيك؟
0: انا شايفه انك ما عم تقطعي سيرته.
1: انا بدي افكر بواحد متشرد. بس ما بعرف كيف اجا من هالليل من حكي ثوره كلماته لمعت مثل سلاحاته.

0: لا عم بيع صابون.
1: صابون وعم بتنادى على الصحون؟
0: لضرورات أمنية.
2: وشغل وين صابوناتك؟
0: شغل برا.
1: نقدر نشوف؟
0: اه تقدري تشوفي وتشمي كمان.
1: فرجيني.
0: هيدا شغل فرنسا.
3: وهيدا هيدا هيدا هيدا هيدا هيدا
0: وهيدا شغل ايطاليا.
2: هيدا شوف.
0: وق وق وق وق وق وق وق وق وق وق وق وق وقف وقف انت وقف انت وانت وانت وانت وانت انت انت كمان كلكم موقوفين. اجاكم الشاويش اسعد حنا من عين داره. صابونه صابونه.
2: ليش الصابون ممنوع؟
0: الاجنبي
2: ولا كل شي فيه اجاني. دق بعينك هلا.
0: وانت رح تتوقفي معه لانك شريكته بالجرم.
2: جرم شو؟
0: جرم يا بنت. شايفي هالبلد بضياعه وسهوله وجباله؟
2: ايه.
0: ممنوع ممنوع قطعا بيتا تشتري صابون الا من مصبنة المير اللي بدار القمر. شو فهمنا؟
2: طيب وشو بده المير بالصابون؟
0: شو بده؟ بده يزحلق خصومه.
2: إذا قضية زحلقة وبس، الصابون الأجنبي عليك الزق قتولي.
0: يا بنت يا بنت هلق صاحب البستان إله حق يستغل بستانه ولا لا؟
2: إله حق.
0: حق. والمير الحاكم يلي تعب على البلد بده يستغل البلد تتوفي معه. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا علقتي يا حزن علقتي. شو القصة
4: يا شاويش؟ شو هالظلم؟ ابني هرب من الصخرة وقفوني مطرحه.
0: يا حرمي مش انت امبو الخلفتيه؟
4: بلا.
0: لو ما تخلفيه ما كانش نوجد، ولو ما نوجد ما كانش كبر، ولو ما كبر ما كانش هرب من الصخرة وكدر خاطر المير. مسؤوليتك واضحة، خدوها من هون. وانت يا حزن موجوع، قرب تنشوف شو القصة.
5: صيدنا صار في مشكل. واحد ضربني سكين وهرب. وقفوني إلي.
0: الدولة بتفهمش، الدولة بدها موقوف من غايمي والله بعتك تقبرني. خدوه. علقنا.
6: شلحوني بوريد.
0: عمهلك تقبرني عمهلك.
6: روح قل له لجوز باشا السيف بيسلم عليك سيف البحر.
0: مين منقل له حضرة الأخ؟
7: قل له سيف البحر.
0: ووووووو وصل سيدنا وصل. تامر عمر والله.
6: انتوا الله معكم عبيوتكم.
0: صابون يا صابون.
8: سيف البحر.

0: طبت علينا الخيل.
1: وين؟
0: رح يوصلوا.
1: خدوا استحكامات، عجلوا، اوعى تقوصوا.
2: وديتوا لي سلام وجيت انا اليوزباشي عالسيف.
0: يوزباشي عالسيف، نحن شايفينك.
2: خيالتي جاهزين وجاي اعمل معركه.
1: فينا نتصيدكن واحد وواحد، بس اليوم عنا اسباب وما بدنا نقاتل.
2: اذا ما بدك تقاتل شرفت نتحاور.
1: تفضل نتحاور.
2: بسألكن ليش حاملين سلاح وشو قضيتكن؟
1: قضيتنا خلاص البلد.
3: خلاص البلد.
2: هلأ كل ما واحد حمل بارودي وتمشى صار عن يده خلاص البلد.
1: بلدك بلدك ناقصته العدالة، ومن هيك مش عم يزبط. يا الكل بيكونوا مثل بعضن، يا أما في ناس بدها تحمل سلاح.
2: يا هالبحار المتمرد، هاجي تجيب لي مبادئ ملقوطه عن ظهر المراكب. انت عم بتقاتل النظام وانا بدي حاكمه.
1: اللي بيقاتل بيقاتل تينتصر او يموت، وبالحالتين ما فيك تحاكمه.
2: روحوا اشتغلوا روحوا. جماعه العاميه عم يضحكوا عليكم، في لعبه دوليه وانتو شغلتكم بهاللعبه تموتوا. تتأولوا المراكزن ومحسبين حالكن عم بتموتوا للخبز وللعدالة.
1: يا يوزباشي، انت عارف انه ما بقى في شباب تشتغل. نص الوطن بالصخرة ونص التاني عم بيقوص.
4: يا يوزباشي يا يوزباشي، مين قتل على جنون؟
5: انت يا يوزباشي.
4: دم خي عم يندهلك.
5: يا يوزباشي.
4: مين حرق بيوت الشميسي؟
5: انت يا يوزباشي.
2: الرجال اللي واقف قدام آدم خفيين عارف البواريد مصوبة عراسه، بس الكلمة لازم تنقال. أنا القانون والمجرم بده يتعاقب. الحرية كلمة للاستهلاك. اللي بده حرية الفوضى، اللي بده حرية مثبت الحاكم، اللي بده حرية أكل النظام. مش كل ما واحد طلع عباله يغني موال يغني باسم الحرية. يا المغرورين، بكرة جاي خريف، رجال العامية رح بيهروا متل راع الحور. وين بدكن تتخبوا؟ لا بتضيع في إلكن ملجأ ولا بمغاور الجبال.

0: ندهت لي
1: عبود قديش في عنا رجال بتقاتل؟
0: عنا 10 رجال.
2: 10 بس
1: وبالزيادة 5 بيقاتلوا مع العامية وخمسة ضدها.
3: بس انتبهوا تقوصوا عبادكم. ها
0: شه كيف بدنا نقوص عبادنا؟ ما كلنا صف واحد
3: عبود.
0: كلنا صف واحد
3: عبود.
1: ما هو الخوف من الصف الواحد. خد هيدا لك.
0: عشت الزعيمات
1: عبود. بتنقي لي الخمسة اللي بدهم يقاتلوا مع العامية يكونوا مشاوربين، وبتوصل بتقول له اليوس ماشي على السيف. نعم يا حرير، المعركة رح تنقلب لصالحكم، لأن رجال خيك بولياس نزلت معكم ساحل وجبل.
0: كشخ بولياس، كشخ بولياس. مبين هيدي عملة فرنساوية.
1: فرنساوية؟ عال، أنت قاتل مع الفرنساوية.
4: مساء الخير.
1: يا أهلا بالشباب يا أهلا.
4: من حضرة الوزباشة عساف.
1: ممنون.
4: تأمر شيء؟
1: فضل عود نسيك فنجان قهوة.
4: أبقدرش بقعد.
2: بيك شيء؟
4: عندي قضية وأبقدرش بقعد. خطركم.
1: يخرب ذوق وشو رسمي. تفضلي، عازمنا على خطبة بنت أميرة.
2: مين بدها تخطب؟ سمية!
1: بدها تخطب البكباشي مختار.
2: سمية!
5: شو بدي يا أمي؟
2: شو بني؟ مختار.
5: مختار؟ بس هي ما بتحبه.
2: بتحبه ما بتحبه رح تتجوزه.
5: بدهم يغصبوها فيه.
2: ايه بس بس بس، يخرب بيتك شو دش المين فوقك وتحتي، ومش رح تعرفي تتجوزي. وهيدا بولياس كل شي بيدولب ناس، ما عرف يدولب عريس لبنته.
5: ما بدي اتجوز واحد غريب.
2: اسكت اسكت ولكن ابر اسكت. بكرة بتروح مع مصر تاكل الزغاليل، ويمكن ياخد بنت عمو معه كمان، بياخدها على اسكندريه وعلى ابو هلول. انت الوين فكرك تروحي؟ عبو ميزان ودار شمره، ام موسى، ام مسعد، بنت

0: سيدنا سيدنا حضرة الجباشي، إذا تسمح في مطرب جبلي مع فرقة دقيقة ورقصين جايين يشاركوكم بالأفراح.
1: يا عمي هالناس شو بيحبونا؟
0: بيموتوا فيك سيدنا، بيموتوا فيك.
1: إذا هيك قلن يتفضلوا يشرفوا. أهلا وسهلا فيك.
0: يلا
1: يا أهلا يا أهلا يا أهلا.

فرقة 116 93 70 مشاهد بحضر فرقة 3-6 خيالة بحضر فرقة 9-11 مدفعية بحضر

0: يوزباشي حط يتوجع مع قوة نظامية لجمع السلاح ويفرضي غرامات شديدة.
1: يا بك باشي مختار الأمير نصحنا بالتساهل.
0: أوامر إبراهيم باشا العنف، التساهل غير موجود في قاموس الباشا.
1: بعرف بعرف، لكن الأمير بيعالج مرات بالسياسة.
0: إحنا هنا منحارب علشان بقاء الأمير، إيه اللي خلى العمية توحد صفوفها؟ مش التساهل؟ إيه اللي خلى الحركات السرية تنشط في بيروت؟ مش التساهل؟ إيه اللي خلى سيف البحر يتجرأ علينا أنا وإنت ويخطف بنتك ميرة ليلة الخطوبة؟
1: الله يخليك، ما بقى تجيب لي سيرة ميرة، حسبها ماتت.
0: أنا لا، أنا اللي أهنت على مرأة من الناس، والعتريسي ده هيفضل وراهم لما ينتقمني، مش كده يا عتريس؟
2: أيوة كده.
3: فرطت فرطت فرطت فرطت فرطت فرطت العمر إلكن، فرطت العامية والشيخ فرانسيس هرب على قبرص.
2: هلأ تعرفي
1: ما هو لحق حاله، هرب على جزيرة الأرانب، من هنيك كفى على قبرص.
3: شو هالانتصارات يا عمي، بالشمال بالجبل بالجنوب، الله يقوي إبراهيم باشا والمير بشير.
0: من دلوقتي العمليات العسكرية حتتصعد جدا.
3: وشو موقف فرنسا؟
1: ما تخاف ما تخاف، فرنسا واقفة معنا، عم بتساعد إبراهيم باشا والمير بشير ضد العثمانيين والأنكليين.
3: يا عمي في غليان شعبي ضد العامية، تصوروا مرتي أم الياس بدها تحارب. وصلتني اترجيك تبعت لها شي قطعتين سلاح.
1: والياس راح تعمل لي أم الياس ريكاردوس قلب الأسد، هي بدها تحارب؟ وسطك صرت أخذ 20 مرة، اصحك تكون عم بتاجر فيهم.
3: شو هالحكي ما بينقال أبو الياس؟ أنا مع كل الموت، وحياة مرتي ام الياس ومين رزقني اياها، ما رضيت استقبل مندوب السلطان كرامتكن.
0: معلش معلش، خذ اللي انت عاوزه بس لاخر مره. شحاتك
4: افندم،
0: سهل امور ابو الياس.
3: يطول عمرك، فيف لا فرانس، والبكباشي فيف لا فرانس.

0: ضيعة لا ضيعة. لحقين المعارك أنت بدنا نستقر
1: قبل ما يفلوا عن أرضنا عبس.
0: بس البنت بتحلم دايما بعرس.
1: أنا ليلة اللي خطفتك همي كان ما تصير إلو
0: ما صرت. ولك بعد ما صرت

0: هنا راديو كوكبة.
1: طب يصلوا عسكر بيدي يكون لنا بيت صغير.
2: رح يكون إلك عرس وبيت، عرس ما حلمت فيه بنت ملك، زعم العميات بعبياتهم المقصبة، صبايا تضيع بسوان الرز والملبس، المحاربين بالبوريد اللي حررت الأرض، وخيام العدول مهطة ومدافع الساكتي بهالسهل، وانتي وأنا أحصنين بيض تحت قواص النصر.

0: وصلوا وصلوا.
1: انت رجعت يا شيخ فرانسيس؟
0: بعدني واصل مع الاسطول الانجليزي.
2: ليش وصلوا الانجليزي؟
0: مش سامعين المدافع؟ الانجليز وصلوا، العثمانية وصلوا، البروسية وصلوا، النمساوية وصلوا، كلهم وصلوا
3: يا شيخ فرانسيس. هلا وصلوا، بس انت بدهم يفلوا.
1: تقلت الحالة علينا. عثمان باشا المصري واصل مع 8000 عسكري نظامي من حلب.
2: بلشوا ينهبوا الضيعة ويحرقوها.
0: أنا صار عندي ضمانات دولية، هالأساطيل جاي تساعدنا والمعركة رح تنقلب لصالحنا.
1: بدنا قوة على الأرض.
0: العثمانيين رح ينزلوا عسكرهم بالمعركة معنا.
3: ومين بعت وراهم؟
0: نحن بعت وراهم. نحن طلبنا من الدول يرجعوا العثمانيين تيخلصونا من ظلم إبراهيم باشا.
3: يا شيخ فرانسيس أنا ما بفهم بالسياسة، بس هودي ما اجوا كرامة سود عيوننا.
1: وكرامة شو اجوا؟
2: جايين ضد فرنسا وابراهيم باشا، ولا يعنى ارض جاهزة لمعركة. اجوا
0: يا جماعة، السياسة متحركة ما بتثبت، والشاطر هو اللي بيستغل الظروف لمصلحته.
3: انا خايفة، هودي العثمانيين جايين يرجعوا مراكزهم، والانجليز جايين يفرقوا القلوب، واللي بعيش بذكر التاني.
1: تكلي على الشيخ فرانسيس يا ميرا.
0: ميرا اسمها ميرا.
3: يا شيخ فرانسيس ما في قوي دخل عرض ناس وفل بالهين، خلينا نستعد على نهر دم جديد.
0: ميرا بنت مين؟
1: ميرا
0: شو بيت؟
4: ميرا خطيبتي بنت اليوزباشي عساف، وعم تقاتل معنا.
0: بنت اليوزباشي عساف، هاي انت مش قليلي.

0: بوليس؟
1: ايه؟
0: 900,000 فرنك وزع المستر وود.
1: قديش قديش؟ يي يي
0: بوليس
1: يا دلي يا دلي سوال معطر يا دلي. لو روح كنت طلعت لي بشي 100,000. انا ما لي حظ يا دلي سوال معطر يا دلي سوال معطر.
0: وصاحبك الشيخ فرانسيس
1: ايه
0: وزع 10,000 بارودة.
1: 10,000؟ كنت قل له رجال خيك بوليس عم بتقاتل معك لك يا دلي سوال معطر.
0: ولك رو قلت له طلع لنا 5 بوريد.
1: 5 بوريد؟ وينهم؟
0: بالمستودع.
1: عال هودي انجليزيات جديد بيعتهم بتحرز.
0: عفوقة
1: ايه؟
0: وصل صاحبنا الغزاوي
1: ايه؟
0: وبده يشتري 60 بارودة.
1: 60 بارودة؟ من اين بدنا ندبرون؟
0: مع عنا 45 جاهزين.
1: 5 انجليزيات جديد؟
0: ناقصنا 10.
1: 10 يا بوليس 10. مش رح خليه ياخدهم من جماعة اليوزباشي. 10 عبود؟
2: ايه.
1: قديش في عنا رجال عم بتقاتل؟
0: مثل العادي 5 مع العامية و5 ضدها.
1: بتبرم عليهم بتشلحهم بوريدهم وبتجيبهم لهون.
0: وبشو بدهم يقاتلوا؟
1: إلا تكون محسبوا العسكر النابليون ما هودي كل عمرهم ما عازي يقاتلوا بالمقلاح.
0: ايه ما هو المقلاح مجاله أكتر من البارودة.
1: عبود فيك تدبر لي شي مدفع؟
0: مدفع؟
1: ايه مدفع. دخلك هودي مدافع الاسطول
0: بينفكه؟ مش عارف بسألك.
1: اذا بتدبر لي مدفع هلأ ببيعه لريس داير بحردق.
0: ليش بونا جناديوس عم بحارب؟
1: لا بده يهد داير الروم.
3: وكسلمي أبدكش تروح تهني بوصول الانكليز؟
1: لك يا مرا بيقول المثل عند تغيير الدول احفاظ راسك. بالاول لنعرف مين بدنا نهني.
3: ايه قوم روح خود شيخ اسعد بوشديد وبولس دفاع وروحوا هنوا.
1: شيخ اسعد وبولس اختلفوا مع اليوسبيش وراحوا احوران.
3: طيب روح انت وحسن عبيد.
1: حسن اختلف مع العامية وصار بحوران.
3: قطيعة شبهوا جماعتنا كل ما اختلفوا ببعضهم بصفوا بحوران.
0: بس ما تتأخر بالتهنية وقولوا بوليس من جماعة اليوزباشي.
1: بدي ضل عملكن معلم مدرسي. شو بتقول الأمثال عملوا درس الأمثال الخ...

0: الجوز.
1: عوض الجوز؟ أنا رايحة معك.
0: هالمرة المعركة قوية، خليكي هون.
1: عسكر إبراهيم باشا 4000، وانتو ليه؟
0: العثمانيين دعمونا بألف عسكر.
1: بدك تتركني هون مع خطيرة الضياع؟
0: هون بأمن عليكي، والناس بحبونا. سلوم، خليك مع ميرا.
2: حاضر.
1: سيف البحر، افتكر فيي وقول بدي ارجع.
0: صلي لي. يلا يا علي.

0: فادك قرب انت قربك بروم بروم علاقة بطل علاقة السهل لقى بس يجي حضرة الزباشي قلوا من بيسلم عليه وقفوا منيح حضرة الزباشي
1: ضيعتكن عم بتلفي رجال العامية
0: أبدا حسك
1: دولي بتعرف كل شي سيف البحر كان هون هيكو ما تخلوني أجبركن على الحكي في بنت اسمها ميرا بتضل هون حال عسكرنا رح يقعد بالبيوت عأكل عشرب تتسلموا ميرا
2: سيدنا شحني هرد بالحراش
3: افتقاد لك الزهب
0: فادي
2: قتلني قتلني هيدا زلمة سيف البحر
3: بدنا نخلص منكم ومن حكمكم
1: نفذوا بحقه
0: قوم لورا
3: تحيا العمية

نار. قريبيعك البيت سلم بارودي وكل 3 بيوت راس خيل، واللي ما عنده يشتري.

0: يا اخوان المستر وود المندوب البريطاني بده يقرا الفرمان السلطاني.
1: من السلطان ابن السلطان عبد المجيد خان هذا الفرمان واجب القبول والطاعة.
0: واجب القبول والطاعة.
1: وليكن معلوما أننا خلعنا الأمير بشير الثاني الملقب بالكبير لأنه متحالف مع محمد علي باشا المصري وابنه إبراهيم باشا، وهذا مخالف لما نريد. وقد عيننا مكانه الأمير بشير قاسم ملحم أميرا وحاكما، وعليه فقد صدر أمرنا السلطاني عن ديواننا الهميوني، فعليكم فور وصوله أن تتلوه على مسامع الرعية والأعيان بناء لأمر جلالتنا الشاهانية وإرادتنا السلطانية.
0: فور

يا أهل هالحي، يا أهل هالحي، شربت مي يا أصحاب المروة. إبراهيم باشا صاحب الجيش اللي ما بيخلص، مارق بضيعتكن وحيد، حدا يسقي شربة مي.

0: ربحوا هني.
1: هيدي الحرب يا بيي.
0: مثل ما كنتي صغيري تجيبيلي البريد، نايمك بحضني وغنيلي. يلا تنامي راحتك.
1: قديشك حلو يا بيي انتو مكسور.
0: رجعتيني لطفولتي.
1: يمكن لو نلتقي انتو ربحان كنت قتلتني. الانكسار بيرجع للطيبة.
0: بالنهاية كل الناس مكسورين.
1: بالنهاية كل الناس طيبين.
0: ارجعي معي. بتحبين هروح أسقي الباشا ناطرني تحت الصنوبر.
1: اتركوا لحاله، يمكن ما صح له وقت يتصاحب هو وأرضنا إلا هو وفالن.
0: هربتي؟
1: ايه.
0: وقتلتي؟
1: قوصت بس ما عرفت. انت أكيد قتلت.
0: أنا مهنتي العدالة، والعدالة تقتل مرات.
1: بيي، هاللي ما دفع الضريبة واللي هرب من الصخرة قصاصه هالقد فظيع.
0: بروح اسقي الباشا.
1: قليلي العسكري اللي فيه ما خليني اتعرف عبي الا نحن وعم نتوقف.

0: وإجا غريب.
1: راح إبراهيم باشا وإجا السلطان، لزيد الخبز بالمعاجن ولا البركة حلت بالبيوت
0: ولا ارتفعت راية الكرامة.
1: أنا ليلة العمية وخوف من حرب ومجيع رقصت وغنيت، كان عندي فرح. اليوم خلصت الحرب والناس عم بتزين، بس ما بعرف ليش أنا حزين.
0: الفقير افتقر أكتر والغني اغتنى أكتر، ما في إلا الشعب يحكم حاله.
1: إن شاء الله يكون هالمير جديد مش خير.
0: هيدا حاكم عينوه من برا، بدنا زعما ما يكونوا مديونين لحدا. شايف كل هاللي عم يعيدوا اليوم بكرة بدهم يدبحوا بعضهم.
1: ودي هالرجال عبيوتهم حلهم يرتاح.
0: زمان يا شباب ما اجتمعنا. شو يا محسن؟ الهيئة ناقصنا كتير.
2: هي في ناس راحوا بحرش بيروت.
3: بدك وينك؟
0: بكفي. ما عندي اشي سعيد إلكن إياها. مع هيك زعمة بعد فجر الوطن بعيد. الظاهر لازمنا شي 100 عام 100 تنوصل للخلاص.
2: خلاص شو؟ ما الناس مبسوطة ورجوا العثمانيين.
0: نحن بدنا الكل يروحوا. يا اخوان حرب العامية خلصت والناس فلت عبيوتها، شو رأيكم؟
2: منفل.
0: وميرا
1: منفل.
0: بتفلوا؟ أنا بدي أقتل تيفلوا كل المحتلين.
4: فيك تقاتل دول وتدعشنا.

تترأى صور الوطن الساحرة في ثنايا القصائد وأوتار العود، فترسم على جدران الزمن لوحات ساحرة من الجداريات المعتقة بروح التراب والحب الصادق.

عندما يهمس الوطن بالكلمات المفقودة على ألسنة الرياح، يستفيق الشوق من سباته العميق، وينشد الحنين قصائده المتألقة.

الوطن هو أرض الزهور البرية والأغاني الخالدة، حيث ينبعث من رحم الصمت رونق لا يضاهى ونغم يفوق وصف الكلمات.

الحقيقة بصراحة سماح، الأرض مثل العرض ما بتنباع. لعملي ورق في مين عم يطبع؟ شبر الأرض لو راح ما بيرجع، بكرة الندم صدق ما راح ينفع. ضفرك لما من اللحم يطلع بتعيش وقتها طعمة الأوجاع. الأرض مثل العرض ما بتنباع، بترابها مية بطل مزروع، راحوا ليبقى راسنا مرفوع. ممنوع انت تبيعها ممنوع، لعنده أرض ما يوم رح بيجوع. شباع بأرضك كرامي شباع، الأرض مثل العرض ما بتنباع. الأرض أبعد من سهل وجرود، تاريخنا بترابها موجود. هيدي وصية ربنا المعبود وإلها حدود وحامينا أسود. شوف اللي بأرضهم فرطوا وقناع، الأرض مثل العرض ما بتنباع. يا لابس تياب الخزي والعار، خاين انت بلقب سمسار. يا لابس تياب الخزي والعار، خاين انت بلقب سمسار. يا عابد الدينار والدولار، عنا الحجر بموضعه قنطار. ومنه بنينا قلاع فوق قلاع، قلاع المجد ما يوم رح تنباع. مني نصيحة بصراحة سماع، الأرض مثل العرض ما بتنباع. بس هيك.

في لحظات الغروب يتلاشى الوطن بين أضواء السماء وخيوط الأفق البعيدة، ليتجدد مع كل شروق شمس ويرسم معالمه من جديد في قلوب العاشقين.

0: الوطن هو الملاذ الأمين الذي يجمع الشعوب تحت راية واحدة، يتشاركون فيه الانتماء والحب والتضحية من أجل مصلحته.
1: يا ست الدنيا يا بيروت، من باع أساورك المشغولة بالياقوت؟ من ذبح الفرح النائم في عينيك الخضراوين؟ ها نحن أتينا معتذرين ومعترفين أن أطلقنا النار عليك بروح قبلية، فقتلنا امرأة كانت تدعى الحرية. قومي من أجل الحب ومن أجل الشعراء، قومي من أجل الخبز ومن أجل الفقراء. ها أنت دفعت ضريبة حسنك مثل جميع الحسناوات، ودفعت الفدية عن كل الكلمات. الله يفتش في خارطة الجنة عن لبنان، والبحر يفتش في دفتره الأزرق عن لبنان. نعترف الآن بأننا كنا ساديين ودمويين، وكنا وكلاء الشيطان.

0: يرتكز الوطن على مبادئ العدل والحرية والمساواة، ويسعى إلى تحقيق التقدم والازدهار لجميع أبنائه بلا تمييز.
1: سيدة حرمون كوكبة، ارتفعت كالأرز في لبنان وكالسروي في جبال حرمونة.

منتصف الليل براديو كوكبة، يعني نحن ابتدينا يوم جديد معكن على أمال. نتمنى تكون دايما إيجابية، يكون فيها الكتير الخير ويكون فيها الكتير الأمان، ونبقى دايما من خلال راديو كوكبة مجتمعين بمحبة وعلى صوت الأثير اللي حاملكن دفى الغرب ودفى قلوب. سيدة حرمون كوكبة، ارتفعت كالأرز في لبنان وكالثروي في جبال حرمونا.

0: مهما رياح الشر عصفت ومهما الأيام تقلبت، بتبقى كوكبة بحماية سيدة حرامون ومارليس.
1: بدلن الحرية مش سهر وحكي لغات وتبهور وتمصخر، الحرية إنك تتقبل الآخر وتحترمه. اختلافنا مش لازم يكون سبب لخلافنا. أنتوا اللي بدكن ترجعوا تبنوا الأساسات، تبنوا دولة تنتموا إلى، تنتموا لوطن مش لأحزاب وطوايف وأشخاص، لأنه الأشخاص هن فانيين بس الوطن باقي. ما تتعودوا على الغلط وما تقبلوا بالقليل، لأنه تعبتوا تطالبوا بالأفضل. احلموا بوعي، صوروا بكرامة. الوطن ما بينبنى بالكلام، الوطن بينبنى بأشخاص بيرفضوا يكونوا نسخة عن الفشل اللي سبقهم. كونوا الجيل اللي بيسأل وبيحاسب، كونوا الوطن اللي بيشبهكم واللي بتستحقوا.

الظروف الصعبة تحية للأهل والأصدقاء الصامدين بكوكبة وجنوب لبنان والبقاع، ومنرفع صلواتنا لسيدة حرمون لتحمي لبنان، لبنان 10452 كيلومتر مربع. يا سيدة حرمون تضرعي لأجلنا. معكم باسكال من كندا.

سيدة حرمون كوكبة، ارتفعت كالأرز في لبنان وكالسروي في جبال حرمونة.

صحيح الأيام عم تحرم كوكبة من شمس صافية، ولكن هي دايما محروسة بسيدة حرمون ومارلياس.

عربش على خد الشمس واكتب لي انه لا بعدي حدا ولا كان في قبلي. هيدا انا بوابة المشوار، من هون من شطي انطلق بحار، زار الدنيا وكل الدنيا جبلي. عربش على خد الشمس واكتب لي مين الانا، مين الانا، ان حبيت تعرف مين اسمعني تدلك عما واقع خالدي. انا صور الابي اللي كانت الحصن الحصين بوجه الاجو من بعيد فيها طامعي، صيدا اللي حرقت حالها وحلفت يمين تبقى لاهل العز والنخوه عريب. جنوب الحكاية الكل أهلها صامدين، اللي ما تعودوا على الموت إلا واقفين. أنا اللي عملت عرسها قبل السنين ورجعت بطرحة عرس دم الطاهرين، صخرة جبل عامل عزم جزين، بيروت أم الشرايع بالدني والدين، أم الحضارة والأئمة المؤمنين. وما اتنين يا سيفين بعدن عاليين بعبدة وأنطلياس إلهن شاهدين، عرجال كانوا قد وعدن صادقين، ونسور بس كنت الوكرهن صنين، وجوني اللي بعدها بكر ما حنية جبين بكسروان الوعر أرض العاصيين، شموخ العقورة صموت تنورين، جبيل اللي قالت للعتم زحلي، هيدا الحرف مفتاح من شغلي، افتح باب النور وعي النايمين وشوف فضلي عليك واطلب لي. وعربش على خد الشمس واكتب لي وقف تقلك بعد اسمي ما انتهى، لما الزمن عن عد ايام التهى كانت بوقت طرابلس قد الدني، وقديش حلم الغار اجريها اشتهى، وطلع طالع روح دور بهالجبال بضياع اسمع عالسما منحوت، بعكار جمع للكرامة غلال ولا تبدو الغلال الكرامة بالياقوت، وميل على الكورة قلب قلب الشمال ولبس البترون طرحة عشتروت، بأهدن الحارس مجدها خيال، إن مات المجد خيال أهدن ما بيموت، بالأرز مطرح اللي بتحردي بالأجيال، سماع بقديشة كيف بيصلي السكوت، بصنين مطرح العمر ربنا عرزال تضل عينه عغفة بيروت، ومن عين دارة بخيل وحدة ورجال عشوف فخر الدين صلي وفوت، عز الإمارة البعدها بالبال محفور ععتق الحجار خطوط، عن كتف دير القمر خد القمر طال وهديه لبعقلين لسطوح البيوت، وميل على مختارة العزة ممال وكفي على الباروك عنخلي الآل، سهلنا والجبل منبت للرجال ولصوب وادي التيم من عندك نزال، من حضن راشية الحضنة الاستقلال، شمخة جبل شيخ المرويس قال بدك بعض أبطال إن شفتن شي مرة قلال، بتغط مثل الطاير عزحلي وعد تعد رجال واحسب لي، وعربش على خد الشمس واكتب لي كفي طريقك على الهرمل، وهونيك في نهر نخوي هادر بقربك مشرع بوابه الخير تيلاقيك، طلوب سيف ألف بيوقفوا جنبك والراس بتعادي اللي بيعاديك، حربتا بتحب اللي بيحبك، وأصغر طفل بالداير رحب فيك يا ضيفنا مية هلا بربك، طلوب الوفا بريتال بتلبيك، كش مصطار عملت شرقها غربك، والدرب هلأ وحدها بتهديك، رسمة سنابك خيلهن دربك، مشيها وبس توصل علم داميك، قدامها احتار الدهر وتلبك، مطرح ما نزل عمر الزمان شريك، مطرح ما بتحس بعز بقلبك، مطرح ما الحجر بالخير بيمسيك، علي جبينك انت ببعلبك، هونيك ربعي وقلعتي وسهلي، هونيك حتى تختم الرحلي عن صخرة بالمرجلي حبلي. عربش على خد الشمس واكتب لي على خد الشمس والعنوان، قبل الحرف خلقان قبل السفر مكان قبل الوقت قبل الزمان، بلش بحرف اللام وتركها الشمس وحدة بتعرفوا لبنان،
لبنان قبل الفي قبل الهوى والمي وبكتير مش بشوي قبل الخليقة وقبلك وقبلي عربش عخد الشمس واكتب لي يا حميين الدار يا زنود تقدح نار حلم المجد مشوار تحقيقه حلو اتعلوا لفوق الغار مطرح المجد الصار الخصر السما زنار ولما بتوصلوا بفيت أرز ختيار بوسوا برد الحجار ونزلت رجال كبار على المجد انزلوا دوسوا على جبين الخطر ردوا الزمان اللي انكسر شيلوا قدر حطوا قدر كونوا بشر غير البشر وإلا بكل مجد اوعى تقبلوا والكون عنكن لو سأل رح جاوبوا بنبرة بطل هودي أهل لبنان هاو أهلي أمح السما ومنهن أنا سبلي لو كان عندك مثلهن جبلي وعربي شعخد الشمس واكتب لي

يسكن الوطن بين نبضات القلوب، فهو ميناء الحنين وملتقى الأحلام، حيث تلتقي على ضفافه روح الأجداد ونسيم الأجيال المقبلة.

قبل الحرف والعلم، قبل السفر والرقم، قبل الحرب قبل السلم، قبل العدل قبل الظلم، قبل الوعد.

مهما رياح الشر عصفت ومهما الأيام تقلبت، بتبقى كوكبة بحماية سيدة حرمون ومارليس.

سيدة حرمون كوكبة، ارتفعت كالأرز في لبنان وكالسروي في جبال حرمونة.

قالت بتحبني وشهقت بالبكي، قالت بتحبني وشهقت بالبكي.

0: على العاطفة والحب.
1: قالت حبيبي

ينسج الوطن رونقا متجددا من الحب والولاء، فتتراقص على ضفاف الذكريات أنغام البطولة ورقصات العشق الأبدي.

وطننا لبنان، كانوا يسموه زهرة البلدان. ليش خربتوه؟ ليش حكام؟ ليش شوهتوه؟ ليش أزلام؟ مزرعة عملتوه للغرب رهنتوه، نهبتوه سرقتوه برخيص بعتوه، كان يا مكان وطننا لبنان.

في أعماق الوطن تنبض جذور الشجرة العطرة بالأمان والحب، تمد غصونها الوارفة لاحتضان الجميع بدفء عميق.

0: إنه يوم تاريخه. قد حضرنا إلى مار الياس أنت الياس المذكورة أسماؤنا به بوجه العموم من الدروز وانصارة ونداولة وإسلام المعروفين بجبل لبنان من كافة القرى، وقسمنا يمين على مسبح القديس المرقوم لأننا لا نخون ولا نطابق بضرر أحد منا كائنا من يكون. الرأي واحد والقول واحد. 7 حزيران 1840
1: حمراء من الخير.